0: صباح الخير بلا نجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمين الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشات القاعدين يتابعونا من 23 ولاية والشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية 15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا اليوم يوم الثلاثاء 28 شهر 7 سنة 2026. بخلنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والنشرات والأغاني إنجينير بلام محمود قصر حماد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:02 في سيتروهان اللون ما في كرتي جبنجاتوك، ومن الديوزي مران السماء في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي، نقول فوق صباح الخير لكل الناس الحالية كابتيو برانشير تشاد. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. كم تجني
1: على أجملي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة، السلطان التجان لهم يا ترجالة عليهم يا ترجالة علي والميمي في دول الرجالة البلا ما بنقري يا دول الرجالة يا دول الرجالة.

0: يا فات كذا غرضي بدلنا كذا غرضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غرضي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كم بلا مدن والما المطمان التجان دول الرجال كم من يالبنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول الرجال سلطان التجان قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنس هذا البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج على جبن مردول رجالة
1: على النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الأجلة

0: مد النمر والشق من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنة دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال البياط المال جيد ولا كمندا ولد الجد طلق للسمجا درب درب اللي نزل را أبكر والألم يا درب درب اللي نزل را شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل را على جباكر بشي والدنا ضربات راب اللي نزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمين سنة ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخليل النيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را
1: مستمعين سمعت الكرام نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نقرأ لكم البلاغات لنا اليوم فجر. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم دول خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم السيد عبد الكريم محمد إساخة كارتية مشاقة سيكسيون 1 يلو 1 لو 15 قال لي أحمد بادر وعبد الكريم ناريمي دايندوم بكان في كارتيا رانجاجي سيكسيون 3 إلو 4 لو 15 و 16 إيسا عبد الرحيم عند بكان في كارتيا غوي سيكسيون 1 إلو 177 لو 1 و 2 السيد حسن عبد الله عند بكان في كارتيا رانجاجي سيكسيون 2 إلو 139 لو 10 وأخيرا عبد الباسط آدم محمد عند بكان في كارتيه غوي سكسيون 1 يلو 63 لو 1 كلهم كي كان ما مشوا على بلاغ دا كونفوكاسيون. نواصل بالبلاغات بلاغنا ودار عائلة تليبون في نيمينا ببلغوا بمرقين أنا بنيتم الرمادة المعروفة باسمنا مدينة رمادة عندها 40 سنة وشوية كمرضانة خليا مرقت من البيت عن الأهل من يوم الجمعة 24/7/2006 ويا هسه ما قبلت وبكانا ما معروف فبطلب من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كرواها في بكانا خلي بودي للبوست الكوميسارية القريبة ليا أو بجيبها بكانا شيف ديكاري أو كمان بنادم في نمران التلفون 66-23-30-85 ارتل آخر 68-02-80-20 تروازيام ارتل 66-75-30-97-91 نكرر أسرة تليمون في نيمينا ببلغوا بمرقيننا بنيتم وسمى رمادة المعروفة بمدينة عندها 40 سنة شيء كي مرضانا عقليا مرقت من البيت من يوم الجمعة الفات ويا حسا ما قبلت وبكانا ما معروف فبطلب من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كرباها في بكانا خليه بوديها للكوميسيرية انت البوليس القريبة ليا أو بكانا أي شيف ديكاري أو كمان بناديم في نمرو التليفون 3-66-23-84-20-68-02-80-66-75-37-91 الله يقبلها لأهلها بالعافية والسلام. باسم الأنسين كومباتان أنا دارفواكي كلهم كيد بشكروا من داخل قلبهم لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو لوزيرنا الدفاع والمحاربين القدم ولل

ديجي جنرال هنا الجندرميري بعد ما درجوا أخوهم عز الدين شواء بكر أنطو جرات هنا الجنرال دي بريغات عشان دائما بشكروا رئيس الجمهورية والمسائل الكبار هنا الأسكر بلاخ هنا وفا إدريس محمد بلا محمد أندليمو إدريس أندليمو آدم حسن المعروف بجدو عمر حسن أزرق آدم أحيا جبرين هارون إدريس حسين موسى آدم زكريا بلا ما ذكر محمد بشارة بشير دوبا حامد محمد علي يونس ماجري جبرين أحمد تاسوصل الحاج محمد أخو جدو إدريس بلام إما حامد عبد الله حسنة جرم كبير كبير مكايلة الحاج بلام جبرين محمد بلام إما خالة بلام أحمد جبرين بلام الحاج جبرين بلام جبرين يايا الشيخ عبد الله إدريسة اللوان هارون أبالي اللوان صغير اللوان كشلة الندنيني اللوان كشلة بخاري بلام مكايلة الكلو بلام أحمد حسنة بلام صالح بكر بلام آدم محمد بلام آدم إيسا بلام الحاج عمر بني بلام لوال كريمة بلام آدم جونا بلام حامد حسنة بلام أرجور شروما الشيخ جبرين عبد الله بلام محمد قصير إيميل اسم محمد نكاس جدهم جاموسي شباب آدم جوكو موسى محمد زارة المعروف بالشريف بلام الحاج قريمة الشيخ موسى جبرين المعروف بجابري إدريس قجة إما النايم خالة يحيى الشيخ أنج صالح بيسا الشيخ حسيني أكا بلام التوم موسى في النالة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة للأهل المجاورات وخاصة الأهل القريب في كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون أسلا أو كانتون أيش بوفاتنا أختم زوجتهم وأمهم أنبت آدم حسنة زوجة إدريس حسنة ماتت يوم الأحد والسرقة تبقى اليوم الثلاثة في هلة النالة هلة البلامة محمد أندليمو كانتون الفاس الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:12 دقيقة

0: مستمعينا السمعات راديو تشات في كل مكان، الساعه 7:15 دقيقه في مدينه ماسينيا العاصمه، انا شاري باقرمي نفس الساعه في راديو تشات. النشره الدارجيه انا اليوم فجر بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. بعد تفكير طويل، الحكومة من بلدنا تشاد أمس كان شالت قرار مرقت من المحكمة الدولية الجنائية سيبي، واللجنة الوطنية من برنامج فض النزاعات والمصالحة في بلدنا تشاد سوت أمس طاولة مستديرة وضع شان خطة الاستراتيجية عملها اللي بيحتاج لتمويل 13 مليار فرنك سيفا من الشركاء هنا بلدنا تشاد. مجموعة من الصحفيين من تشاد ونيجر ونيجيريا والكامرون شاركوا أمس في ورشة تدريب بخصوص الهمبولات من المناخ والكوارث الإنسانية في منطقة غوط بحيرة تشاد. دي العناوين، وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهنينا رأس أمسين في العاصمة جامينا في الصالة الكبيرة من وزارة الشؤون الخارجية على خدمات تطاول المستديرة بخصوص لمين القروش على تمويل الخدمة انت اللجنة الوطنية إنها فض النزاعات والمصالحة في بلدنا تشاد. المناسبة كان بقت بحضور كثير من الوزراء في الحكومة والشركاء الماليين الفراس والمنسق عن منظومة الأمم المتحدة في تشاد فرانسوا بتلانغايا. كان أكلم في المناسبة بيكونوا المنطقة اللي تشاد يات وقادي تواجه همبولات كثيرة، لكن اليوم بقت أخير من زمان بفضل الخدمة هنت اللجنة الوطنية. أما من جانب رئيس الوزراء سفير ألمي هلنا قال الحكومة من بلدنا تشاد أنطت أولوية للسلام والمصالح ومنع النزاعات في كل الأراضي الوطنية، وأنطت توجيهات للجنة عشان تزيد الخدمة جتا وتكمل المشروع حق اللي جاء اهتمام كبير من الحكومة والشركاء. أمس بتاريخ يوم 27 شهر 7 2026 الحكومة من بلدنا تشاد عبر الوزارة للشؤون الخارجية كان مرقت قرار مستقل بمرقين هنا بلدنا تشاد من المحكمة الدولية الجنائية CPI، وعبر رسالة وجهتها الحكومة للأمين العام هنا الأمم المتحدة اللي هو بس مكلف بسيرين النظام هنا روما الأساسي هنا المحكمة الدولية الجنائية. في الرسالة كمان طلبت الحكومة التشادية من الاتحاد الافريقي والدول التابعة لها خليه يفكروا في قويين القضاء عن افريقيا. قرأين البيان مع الزميل تجاني سرمت.
0: وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي والتشاديين في الخارج تخبر الرأي الوطني والدولي بتاريخ يوم 27 شهر 7 2026 جمهورية تشاد تبلغ الامين العام للمنظمة انت الامم المتحدة اوني الهوبز مسؤول من نظام هنا روما الأساسي تشاد شالت قرار ومرقت من النظام هنا المحكمة الجنائية الدولية، وده حسب الشروط والإجراءات الجاد في المادة رقم 127 من النظام الأساسي هنا روما. القرار شالت تشاد بعد المراجعة والدراسة للأمل هنا المحكمة الجنائية الدولية مما تشاد انضمت في سنة 2002، والأمل القامت فوق المحكمة في السنين الفاتو أمل محدود وما في عدالة حقيقية. هل أملهم مقصود ولا ما مقصود؟ وكلي البيانات الرسمية انت المحكمة CPI المرقت في يوم 11 من شهر 5 2026 الفات، وده بخص النظام الأساسي هنا روما. المحكمة فوق 125 دولة منها 33 دول من قارة أفريق. المحكمة فتحت 10 و3 تحقيق كلها كيف في الدول الإفريقية، مش دولة أوغندا، جمهورية كونغو الديمقراطية، دارفور في السودان، جمهورية سنتر أفريق، كينيا، ليبيا، كوت ديفوار، مالي، بوروندي. تدريجيا قاعدين بمشوا لمناطق آخرة بس إلا في قارة أفريق. في نفس التاريخ في 9 قضايا قادة للتحقيق كمان تخص دول إفريقية مقابل 4 قضايا في مناطق آخرة من العالم، وما فوق أي تقدم ملموس بس إلا الدول الإفريقية. وفي نفس التاريخ المحكمة كلمت في 7 أشخاص كربوهم منهم 6 ملاحقين في مشاكل إفريقية وواحد عنده مشكلة خارج القارة الإفريقية. عشان ده جمهورية تشاد تطلب من الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء خلي بفكروا في مستقبل هنا.

0: نظام إفريقي بكون قوي، وإنه آلات قضائية إفريقية قوية بكون فوقها عدالة ومصداقية وتوازن تخدم الأجيال الحاليا والجيل البجي أمباكر. الحكومة نجات شالت قرار وما تتراجع عنه أبدا، والحكومة عندها النية السمحة عشان تحارب الناس اللي بقوموا بالجرائم وما بنجوا من العقاب، وشات تحترم التزاماتها بالصكوك الدولية. جات تطلب من الدول الإفريقية بكون عندهم آليات قضائية قوية والمشاكل بحلوها في قارة أفريق، وده بيجيب الكرامة للدول الإفريقية. انجمينا يوم 27 من شهر 7 سنة 2026 قشم الكلام هنا وزارة الشؤون الخارجية إبراهيم آدم محمد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات. الوزير عن الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد كان فتى أمس في فندق راديسون بلو واحد ورشة إقليمية شارك فوق صحفيين من تشات ونيجر ونيجيريا والكامرون. الورشة كمان بتخص التوعية انت السكان هنغط بحيرة تشات في مجال الهمبولات ان تغيير الجو المناخ والكوارث الإنسانية والطبيعية عشان الصحفيين يلقوا دور كبير في نشر التوعية عبر الإعلام للسكان ويهمهم من المخاطر هن تلبية القادة تحدد حياة أنا كثير من المواطنين بسبب الجفاف والزحف عن الصحراء والمجاعة والمشاكل الآخرة القادة تحصل في منطقة لاك جادة. المناسبة كان بقت بحضور الوزير عن البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس وبحضور كثير من المسائل في الإعلام الحكومي. في الوزارة الشؤون الخارجية الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبتنا أنت أمس البداية انت الأيام انت التفكير بخصوص طوران التعليم العالي. الزميل محمد عمر إدريس.
2: عشان يقبلوا النشاط عن القطاع عن التعليم والتدريب التقني والمهني الفرعي ويجعلوا كأداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والتوظيف وريادة انت الأعمال والقدرة التنافسية الوطنية، بقت الأيام هنت التأمل والتفكير عشان يقبلوا تأسيس حوكمة هنت التعليم العالي في تشاد. المناسبة بقت تهد موضوع كيف يجعلوا التعليم والتدريب التقني والمهني قطاع فرعي وقوي وموجه للإحتياجات الاقتصادية المحلية والاندماج المهني للشباب. كالليل أمين العام هن وزارة التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني يونجي فريدريك قال الحدث من تنظيم اللقاء عشان يبنوا رؤية مشتركة للإصلاح عن التعليم التقني والمهني في تشاد ويوصلوا لحلول عملية تربط التكوين بسوق عن العمل ويدمج الشباب في مكان واحد ومفيد. فباسم الشركاء الفنيين والماليين قدم ممثلهم كلمة أكد فوقها وقفينهم الدائم عشان يدعموا التعليم ويتطوروا في تشاد. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبتنا قال الأيام هنت التفكير ما تشكل مجرد ندوة إضافية بس ولا لقاء مؤسسي عادي، لكن هي نقطة هنت الانطلاق عن الإصلاح العميق والقوي والطموح والدائم في النظام عن التعليم والتكوين التقني والمهني ويقبل تأسيس هنت الحوكمة هنت التعليم ويقول لا مركزية ويمكن الحياكل الإقليمية. الوزير أضاف وقال النتائج هنت اللقاء تساهم في تحديد استراتيجية جديدة عشان تنفذ المكون الثاني هنت المدرسة المفتوحة من مشروع التدخل الإقليمي عن التعليم في منطقة الساحل والممول من البنك الدولي. نذكر بكون الأيام هنت التفكير تجمع كل أصحاب هنت المصلحة عشان يخطوا ويقيموا تقييم مشترك ويقدروا دور هنا التعليم والتدريب التقني والمهني في نجاح هنت الخطة الوطنية هنت التنمية ويحددوا المعوقات والمشاكل ويجوبوا الحلول المقابلة ويعتمدوها في خارطة هنت التشغيل التوافقي ويقبلوا التنشيط هنا قطاع التعليم العالي في تشاد.
1: اليوم يوم 28 يوليو بصادف اليوم العالمي هنا محاربة مرض التهاب الكبد الوبائي. في دار الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كان قدم بيان للأمة التشادية. خلينا نسمع بعض من كلام في ميكروفون الزميل عثمان عدم الدود.
3: نحتفل باليوم الدولي لمكافحة ضد الوباء هنا الكبد. الوباء ده موجود وأيضا هنا عندنا إمكانيات الأساس في كل موجودة في المراكز الصحية. المعدات دي مجان، ما دائرة لها دفي ولا كهذا. إذن نطلب منكم كل واحد لو كان حس بأشياء كده يعني بالنفس اللي صدق عليه سوي بائس، المعدات موجودة الحكومة جابتها في كل المراكز الصحية في تشاد، لأن المرض ده مرض بعدين بيأثر في الكبد، في المستقبل ممكن يعني سبب لموت الإنسان. إذن نطلب منه الصحافة بصفة عامة تشاركوا معنا عشان نوقف الناس دي.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:25 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح. فاتتكم النشرة، نذكرهم بالعناوين. بعد تفكير طويل، الحكومة من بلدنا تشاد مسكن عشان القرار مرقت من المحكمة الدولية الجنائية CPI، واللجنة الوطنية هن برنامج تفضى النزاعات والمصالح في بلدنا تشاد كان صوت طاولة مستديرة عشان يخطوا استراتيجية عملها البيتاج لتمويل 19 مليار فرنك صفار من الشركاء الماليين عن الحكومة. المجموعة من الصحفيين من بلدنا تشاد ونيجر ونيجيريا والكامرون كان أمس شاركوا في واحد ورشة تدريب بخصوص العمبولات ذات المناخ والكوارث الإنسانية في منطقة خط بحيرة تشاد. الورشة كان بقيادة تحت الرعاية انت الوزير عن الإعلام خشم الكلام على الحكومة سيد قاسم شريف محمد. النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار تجاني سير رمات محمد عمر إدريس، قدمها لك بشير عمر بشير بالمساعدة على المهندس يرنايف. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

انا بنادي وركالة انا بقول لا شارة وجاي بقبارة تدرن قنجلالة اركالة لرانا يروجي شيرخ ماما من النباع البتر من بقني فيها من تمرية بتن جكر خادم خضي القانية من ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت قلني ولي شرك بالجامعة كرب ضي بوري نيالي بقصولي كمسن بدي بخير.

قرنا كرابين كذا طمنا من بين فلاتة من رب الدين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجمين هون 50 سوية 120 ودى الدار غدر دير قوض البشير صغير قلبك بالوالكنقل برايين ولا كنقل برايين ولو

0: انا بكيت
1: في برلمان انت جديد بجبل المبليت جميع بكر رسلنا لك ما لما مشيت زمزرالو من تدف وفي رجل سوسيت بولا يا نونيت كارو في دتر بيت بدير المبل قرد قليب يوم بيا وربيت جميع

فكره بتالا صبر جابنا طارق سري جنر بدنك دمل لا غزاله كنا يمشي رمضوانا اترك دي بتجد هذا قيصر بمالك اثر الدار جاب بري جاره بشار قدار بمحمد على بداله ان قدر الجار قرب الشب الشارب التلفون ماما يروى مقيم لباما فرنا هذا قرانا.

0: علينا الهمة دي علينا ولا زوالينا انا بعيد علينا الي قرقا
1: ما راضي
0: الي قرقا تيجي فاتي الي قرقا انا بعيد علينا بني تيد علينا ولا زوالينا قراطيب علينا جرافين علينا الكور علينا بيت البقشم كليا بدل قدب فنقدا البكر يفغرما بدل اجقما سيا شوباشا بدل فقوا القلاب يدرين قدا على طالب ابتقرا ولا تبي بندر الديفا يقدر كرند ما جرق البناء بيت بوكو تلجين دخالة ودر قناة طالب شرو شوكرا دمكر قمام شكرا دمكر قدرا أبا تغير أبا بيت أبو جنبا.

كرتانا والدنيا بين نادر بطريقة مولدن بكيري سير اللي بيني بالتنقنية وقر بيني لما قرد يقالي كلام التتميري مامو طور الشيء.

قلت يا تابن الشفيرين هم وادين زيني وادين فسرين برايم كيوك دودة من الزيرين برايم وليهم دودة من الزيرين يسف جسم دودة من الزيرين جاء كلام الفسرين أنا بياري ستانا سابيم قمين الالمساق خاضرين ماشين للتجاري والسيد الامير قمين يوم ربو في بيتا جينا من قلبين شارين شاري ماشين لجينا وابكا وطير جنبانات دينا جتا شفيرين قال جابي أبكر انت ناسك كثير انجيم مال كثير قل لي شفير بلين دي قرص كثير التجاني والسيدة ذات لنقو ماجي بكثير عليك في 150 الشفير راسك سبيشيل جلتنا من قرد الجنوين تنين مالا شافان سمين جلتان من قدام خلو

نماني انت نود بشن با قطر ربا يا قطر ربا قتلت الشايل همت با قبيلة ما بقلب إلا كنت رايلة

0: أرغنان أنا بيعمل أنا وابا طب طب سندا أبدا ريدك تلموني بيجي يا مرابدا كم كوبا أكلون وكوبا نمشي وزا برناري أنا قالك أبو راجي بزارة با نار مدن كاليا تب مليا على جال كنتم تطل الشوكا تودي الدنيا الآخرة تجمع قل لي كلا إلا الله سري محمد رسول الله صلى الله تلما نجد مطر نقلب شبا مطر بلنجري قم اللواء يبير بلنبو على شقا جلت وارا جلت الصبا جلت وارا جلت دناتا
1: بسبب السماء رجعت نوقف الشاعر الكبير جامع بكر بعد ما سمينا نشر الدارجية وسمينا شوية من أغانينا نرجع نسيده عشان نقول لكم واحد بلاغ. الشركة الشادية انت القطن كوتون شات تقبل بخصوص الأبي دابل للكانديدا كانديداتور انترناسيونال والكانديدا النجو في الكونكور. خلني بمشو في الشركة اكلل الفورنتير الانجرين البودرو لو نمرو ان توت زون 23,000 و 200 طن ده لكن بشرط بكون ساكنة 50 كيلو لو دو كل الزون 10,800 طن من انجري كمان بشرط بكون ساكنة 50 كيلو الفروتين الانسيتيسيد واللو 3 واللو 4 لهدي لو 12. كان تدور المعلومات دي بزيادة وبالمعرفة أكثر تقدر تنادوم في نمرو التليفون أو القانين في مندوب بمشلوم في ديركسيون جنرال الكوتون شات أو تنادي في نمرو التليفون 66-29-96-66 ارتل آخر 66-43-85-01 تلقوا معلومات بالزيادة. الساعة 7:49 دقيقة نمشي لمكنة الفن مع الانجينيير يغنى إيف قميص بودرة نقول فوق صباح الخير وصباح جميل والجو الحلو لكل الناس الحاليان كابتيو برانشي راديو تشات في 23 ولاية هنا بلنا تشات بلد توماي. نقول لكم صباح سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية إيرنتي كامي تكنيك

بعد ما سمينا الفنانة الشابة كمان نمشي ونلقوا هنان يا غزال الحي، أغنية خاصة للناس الكبار والناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشات. نقول لكم صباح جميل من الأونما كابي تكنيك.

بعد ما سمينا الفنانة هنان غزال الحي نمشي ونلقو الفنان داود السنتيمنتال لا فام دي مون باترون. هو شوفير وقف في مشكلة تنينة مشكلة مع مدام كان خسر مع مدام بروبليم كان كلمة باترون كله بروبليم بدور منكم سوليسيون كابين تكنيك

بعد ما سمينا داود السنتيمنتال لا فام دي مون باترون نمشي نلقى ادم قاسي كلو بتدقيل هديه خاصه للناس الحاليا قاعدين بتابوا الاذاعه الوطنيه التشاديه في اي مكان. نقول لكم صباح جميل من راديو تشاد كم التقنيه.

قلوبي بعد ما سمينا ادم قاسي قلوبي تتجن نمشي للسودان بلد الامانه الفنان الكبير عبد العزيز مبارك يقول فوق صباح الخير وصباح جميل للناس الكبار والناس العزاز والبيحبوا راديو تشاد يقول لكم صباح سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية كابي تكنيك.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك كملنا. لأن من كتكتنا أنا خلو بكنا ليه زملانا اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلام سارة مع الزميل تلم قيوس دلقانا سارة في العاصمة نجمعنا. قدمانا بفرحة وسرور. في البداية كان معنا محمود قصر حماد، بعد شال القيادة لانسيان دي لاميزون يغنى إيفا في طاولة المراقبة، شيب دوزون سجور زون جورينوي جيم تاروجي قدام الميكروفون. أخوكم الزميلكم تجاني حسين رماد أبيض، نقول لكم قيلوا بعافية. هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتطة زي ساترو أنا كهرادة كادة ستروباني ساعة غزية دقيقة مرتطة زي ساترو أنا مصربر خزال فاي الأرجو موكاني متاكنا مسكوري دقيقة دقيقة ما دركو لبارتن دانا كجي كي دانا نكجي كي أما دي مرندر أغريدي أسانفل كيكان شكر ترك أنا دي مرندر رجي دانتن كيكان حسن أليفا كابين تكنيك دا كيكان شوك بي غابرييل كهر ميكرا دا كيكان تان سالي محمد سالي ساكا كيكوك بي غابرييل غردر دون ناكي دين مالا لارا فترون

كيت ساسو دقيقة سكر سلي زي يوسف بشر تنجر يوسف المانا وتو سوك دقلتي تجمان جنة بوتيك المانا مساء الخير مساء النور هارون تيغو مساء الخير ياكو وستو سوك دقلتي تجمان جنة جمان جنة وتون سوك دقلتي مر إدريس عدم عبدالله تجمعين جندي وتنسك دقلتي كمل سك دي مساء الخير مساء النور دلقاء اللامين عبد الرحمن حسن أدو مدريس أبا دكتور عبد الله جبرين تورسي تاها أبسكين أبسكين أبكر تاشي أبسكين كمالي مبروك تكوريني دي تاليني أبسكين أبكر دي أرمن غمبر تريتي كمالي مبروك تكوريني يسين حسن دونكوس مبروك تبكالوريا مساء الخير شفاء عاجل الوالد إدريس أدوم حسين تنجل تدسك ليبي ألك شفاقي وألك الأبي تارا كابين تكنيك الوالد أدم عبد العزيز تنجنتو أدم سنتا شفاك الله شفاك الله ساسو دقيقة سكر رفو قال استديو إن رادو تشادي إذا الوطنية تشادي دي تريو خنية دوك مجد سيرفو كارسو فاسل موي ميغايس ساسو دقيقة سكر رفو زي أجيبي PDG أمد قوني بشارة مساء الخير الحاج إيسا حسب الله مساء الخير tak tak tak tak tak risingal studio radio diffusion nationale tchadienne sa so de gigisi carrefo fondateur asan dogo al hadji sen mayna al hadj adu mayna tousou bonti meli masal khair ne nabzin trogne inro talatine ro siru karata nafsli inbar dubrio siru kar machine Tizirina Fine, régie d'antenne, délégué Hassan Alifa. Dans le cabine technique, tu as Tchoubwe Gabriel, tu dénigné Ali Mahmoud Tidjani. Donc, micro en tir, on a surmonté Omar Idriss Omar, aussi que de trio, comme un cas, Mungoro, comme un sec, Alec Nisik Afine. Katek Bindala, Lionel, Korkel Sek, Djengen Djingam. Merci, la fia, Kogi, Kogi, ce qui sera un petit man, Failarzo, Besada, Bedeya, Kumra, Ati. Cabine technique.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، ويسعدني أن أحييكم. السلام عليكم مستمعي الكرام. نبدأ أول برنامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تجدون برامج وكذلك منوعة غنائية مختلفة ومنها وصايا. مستمعي الكرام، خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس تشوكي غابرييل، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم لكم البرنامج مريم عثمان ساكن. أترككم وهذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، ما تشير الساعة داخل الاستديو لساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية عمر حسن ذهب. مساء الخير عمر.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. البداية بالعناوين: شراكة بين تشاد والاتحاد الأوروبي متقدمة، مراجعة للمشاريع المنفذة سويا، استعراض تشهده مقابلة رئيس الوزراء السفير ألمايها لينا لسفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد أمادو شانسيس ريكو. قطاع الصحة العامة حراك لا يتوقف، دعم متواصل واهتمام متزايد، 50 سيارة إسعاف تسلم اليوم لكافة ولايات البلاد، والوزير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد يشدد على ضرورة الاستخدام الأمثل. دفعة جديدة من الأطباء والمهندسين العسكريين تدخل الخدمة، والنائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة الجنرال يامار جي بي فيليكس يقول إن تخريج هذه الدفعة في غاية الأهمية. أهلا بكم من جديد. استقبل صباح اليوم معالي رئيس الوزراء سفير ألمايها لينا، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سعادة أمادو شانسيس ريكو، حيث تناولت المقابلة سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات الحيوية. مانيا علي إبراهيم.
2: تشهد الدبلوماسية التشادية ديناميكية لترسيخ شراكاتها الاستراتيجية مع شركائها الدوليين، وفي هذا الإطار استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألمايها لينا سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سعادة أمادو شانسيس ريكو. وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس الوزراء بالسفير الأوروبي مؤكدا على أهمية الشراكة التي تربط البلاد بالاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أبرز الشركاء التنمويين للبلاد. من جانبه أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد عن شكره لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال، موضحا أن اللقاء أتاح فرصة لإجراء مراجعة شاملة لمجمل علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلاد، مؤكدا أن تعزيز الشراكة الثنائية سيكون في صدارة أولويات مهمته الدبلوماسية بما يخدم مصالح الجانبين. واستعرض الجانبان مستوى التقدم الذي أحرزته المشاريع المشتركة في إطار شراكة تمتد لأكثر من 6 عقود، وتشمل قطاعات حيوية من بينها البنية التحتية والتعليم والتكوين المهني والزراعة، إلى جانب التعاون الإنساني لا سيما في شرق البلاد، فضلا عن ملفات الأمن والدفاع. كما تطرق اللقاء إلى المشاريع الاستراتيجية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، من بينها إنشاء قاعدة عسكرية على الحدود مع النيجر وليبيا، ومدرسة لتكوين ضباط الصف بمدينة كلايد في إطار دعم قدرات الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار. ولم يغفل اللقاء الجانب الاقتصادي، حيث أكد الطرفان على أهمية الدور الذي يطلع به القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع تشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد التشادي. وفي هذا السياق شدد سفير الاتحاد الأوروبي على أهمية ترسيخ مفهوم صنع في تشاد باعتباره ركيزة لدعم الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل. واختتم اللقاء بتأكيد على الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار وتعميق التعاون بما يعزز الشراكة التاريخية بين البلاد والاتحاد الأوروبي ويخدم تطلعات الشعب التشادي نحو مزيد من التنمية.
1: هذا كما استقبل معاليه المدير القطري والممثل المقيم الجديد لبرنامج الأغذية العالمي لدى البلاد السيد جان نويل جانتي. تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستجابة الإنسانية كان محور المقابلة. محمد المهدي أحمد عبد الله.
3: في أول لقاء له مع معالي رئيس الوزراء السفير ألمايها لينا منذ تقديم أوراق اعتماده رسميا في 23 يونيو المنصرم كمدير قطري وممثل مقيم لبرنامج الأغذية العالمي بام لدى جمهورية تشاد، فقد تناول اليوم الثلاثاء السيد جان نويل جانتيل مباحثات عمل رسمية مع معالي رئيس الوزراء تتعلق بأوجه الشراكة القائمة بين تشاد وبرنامج الأغذية العالمي في مجال تعزيز الأمن الغذائي وكيفية احتواء الأزمات الإنسانية المتكررة والتي تحدث إما بسبب الحروب الدائرة في بعض دول الجوار أو ناتجة عن كوارث طبيعية. هذا كما تطرق الجانبان خلال اللقاء للعمل سويا إلى ترسيخ التعاون لتوفير متطلبات الفئات الهشة في المجتمع التشادي وتعزيز القدرات الوطنية على الصمود، وكذا ضرورة دعم المجتمعات المستضيفة وتخفيف العبء عنها. رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وخلال اللقاء جدد التزام حكومته بالسعي على دعم العمل الإنساني الفعال ومواصلة التنسيق المستمر مع برنامج الأغذية العالمي لتنشيط القدرات العملياتية داخل البلاد، مشيدا بخدمات البرنامج ومتطليا إلى آفاق أرحب. هذا وعقب المقابلة صرح المدير القطري والممثل المقيم الجديد لبرنامج الأغذية العالمي السيد جان نويل جانتيل معربا في الأول عن عميق امتنانه للقاء، وقال: حظيت اليوم بلقاء رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وتناولنا مجمل أوجه الشراكة سيما تحديات الأمن الغذائي بمختلف مناطق البلاد، وامتد حوارنا إلى عدد من الملفات منها أوضاع المجتمعات المستضيفة بولاية البحيرة وكيفية دعمها لتؤدي دورها ولتكون أقدر على الصمود، وإنني كممثل جديد لبرنامج الأغذية العالمي لدى تشاد سأبذل كل ما في وسعي من أجل المرافقة الجيدة لأولويات الحكومة التشادية. للإشارة، فإن بام برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة أممية إنسانية في العالم، تأسس عام 1961 بهدف القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
1: وفي وزارة الشؤون الخارجية، وزير الدولة الدكتور عبد الله صابر الفضل بحث مع ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للدول وسط أفريقيا محمد الأمين السويف، بحث معه تحديات الأمن والاستقرار في الدول وسط إفريقيا والشراكة الاستراتيجية بين تشاد والأمم المتحدة. حسن موسى حسين.
4: لقاء وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لدول وسط إفريقيا محمد الأمين سويف، والذي دام زهاء نصف ساعة ناقش الطرفان خلال العديد من المواضيع المتعلقة بالأوضاع في منطقة دول وسط إفريقيا وسبل دعم الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الإقليمي، إلى جانب آفاق التعاون بين تشاد والأمم المتحدة في المجالات السياسية والدبلوماسية والتنموية. ولدى خروجه من اللقاء، ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة محمد الأمين سويف صرح للصحافة العامة والخاصة قائلا:
5: بطبيعة الحال كانت فرصة مواتية بالنسبة لي أن أتناول بعض الموضوعات التي تهم هذه المنطقة فيما يتعلق بالأمن والسلم. تشاد له دور مهم جدا في استباب الأمن والسلامة في هذه المنطقة، ليس فقط في داخل تشاد ولكن حتى الدول المجاورة. فتشاد كانت سباقة لإرسال قوات لاستباب الأمن في كثير من الدول في هذه المنطقة وفي غرب إفريقيا.
4: للتنويه، اندرج اللقاء ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في إطار المشاورات الدورية بين الحكومة التشادية والأمم المتحدة الرامية للتنسيق المواقف وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة وسط إفريقيا.
1: رسميا أعلنت أمس تشاد انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية التابعة لنظام روما الأساسي خلال بيان أصدر من قبل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية. اليوم ومع الدكتور عبد الله صابر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية نستمع إلى توضيحات أكثر بترجمة مصطفى بشارة محمد.
6: عندما تنضم دولة إلى المنظمة الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تتخلى عن جزء من سيادتها وتنضم إلى مبدأ تحقيق العدالة. لكن ومن المؤسف إن أعداء المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشاؤها لم ترتقي إلى المستوى التطلعات أو المبادئ التي أنشأت من أجلها من قبل أكثر من 120 دولة، وعما ما اعتبرته الملاحقات القضائية الانتقائية هو ما تؤكده الإحصاءات الرسمية للمحكمة نفسها. وأمام السياسة تقوم على الموازين القوة التي تحمي بعض الأطراف وتجعل الأفارقة وحدهم تقريبا حدفا للملاحقات. وما أخذ في الاعتبار تمسك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بسيادة الدولة سواء على المستوى الوطني أو الأفريقي وبمبدأ العدالة والإنصاف، فإن تشاد لم ترى نفسها منسجمة مع مع المحكمة الجنائية الدولية بالشكل الذي تعمل به اليوم. لذلك وبكثير من الأسف اتخذت جاد قرار الانسحاب من النظام روما الأساسي. وفقا للأحكام هذا النظام فإنها بعد مرور عام واحد لن تعود جاد عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.
1: عقد وزير الصحة العام لقايا الدكتور عبد الماجد عبد الرحيم محمد لقاء صباح اليوم مع مناديب الصحة بمختلف ولايات البلاد، وذلك من أجل تسليم مفاتيح سيارات الإسعاف إذانا ببدء توزيعها على الولايات. اللقاء جرى بمقر وزارة الصحة العامة. محمد عمر إدريس.
7: من أجل تعزيز الرعاية الصحية بمختلف ولايات البلاد، سلمت وزارة الصحة العامة مفاتيح سيارات الإسعاف إلى مناديب الصحة العامة والوقاية، من بينها سيارات مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم قدرات النقل الطبي وتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة في المناطق الداخلية. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد أهمية المتابعة المنتظمة لأنشطة الصحية وتطوير آليات التنسيق بين مختلف

0: الأمل هو أمانة، والأمانة دي ربنا بيسألك منها، كان تخدمها يعني بإخلاص بنية ربنا بيساعدك. لو كان تخدمها عندك كلام آخر دايت تسوى يعني بتقتل الصحيح ما بكون، وكل شيء استلمه لازم يمشوا يقدموه قدام الناس المجتمع، لأن في إقليم ده في يعني مندوب الحكومة كل الناس المسائل المحليين.
1: كما دعا المسؤولين الصحيين في الولايات إلى مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ برامج الإصلاح والتحديث في القطاع الصحي. وفي ختام اللقاء تولى المدير العام للموارد والتخطيط بوزارة الصحة العامة عمر عبدالله أنجيني تسليم مفاتيح سيارات الإسعاف إلى مندوبي الصحة العامة والوقاية إيزانا ببدء توزيعها على الولايات المستفيدة.
2: وفي صحة الحيوان الأمين العام النائب لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي عبداللطيف عوض فيزاني ترأس ورشة العمل التي نظمت لمراجعة مهنة الطب البيطري بالبلاد. مصطفى بشارة محمد.
3: على مدى 3 أيام سيناقش المشاركون القضايا المتعلقة بمهنة الطب البيطري، وكذا تقييم الإصلاحات التي تم تنفيذها وحل العقبات التي تعيق تطوير الطب البيطري الخاص ودراسة النصوص التنظيمية واقتراح الحلول العملية والملموسة. وأكد ممثل رئيس بعثة برنامج تعزيز تربية المواشي الرعوية غاسين يانينغار بأن الإنتاج الحيواني سيساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وينبغي حمايتها من المخاطر الصحية. من جانبه الأمين العام النائب لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي عبداللطيف عوض فيزاني قال إن الطبيب البيطري ليس مجرد ممارسة في مجال الصحة الحيوان، بل هو أداة فعالة وأساسية في تحقيق التنمية المستدامة. كما تحتل مهنة الطب البيطري مكانة مهمة واستراتيجية، إذ تشكل أساساً للصحة الحيوان والصحة العامة البيطرية والسلامة الصحية للأغذية. وفي هذا السياق تندرج إصلاح مهنة الطب البيطري بشكل كامل ضمن هذه المهمة، وتهدف إلى تعزيز وجود الخدمات البيطرية وتغريب الخدمات من المربيين والمنتجين وتحسين الرقابة الصحية على الحيوانات ومكافحة التجارة الغير مشروعة بالأدوية البيطرية. وعرب عبد اللطيف عوض فيزاني عن عمله أن تساهم التوصيات المنبثقة عن هذه الأعمال في وضع أسس جديدة لتحديث مهنة الطب البيطري والصيدلة البيطرية بما يعود بالنفع على مربي الماشية والمستهلكين على حد سواء.
2: مدينة بنغور حاضرة ولاية مايوكبي الشرقية كانت حاضنة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسكان دورة 2026، حيث شهد فعاليات الاحتفال الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي صالح برما علي، وذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الشرقية جوكوني سيديمي، إلى جانب عدد من الأمناء العامين للوزارات والسلطات الإدارية والمحلية وشركاء التنمية. عبد العزيز أحمد يعقوب.
4: جاء الاحتفال هذا العام تحت شعار تحقيق آمال وتطلعات الشباب اليوم ومن أجل المستقبل، تأكيدا على أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في تشاد. وخلال الحفل استعرضت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في تشاد يواندي أوديا أبرز المؤشرات الديموغرافية في البلاد، مؤكدة استمرار التزام الصندوق بدعم جهود الحكومة في تنفيذ السياسات السكانية وتعزيز برامج الصحة الإنجابية والتنمية. وفي كلمته الرسمية أكد الوزير المنتدب صالح برما علي أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل تشاد يبدأ بالاستثمار في الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من السكان، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق عبر 3 محاور رئيسية هي تحسين جودة التعليم وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي للشباب. كما شدد على أهمية إنجاح الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن باعتباره أداة أساسية لتوفير بيانات دقيقة تساعد الدولة على التخطيط للمشاريع التنموية وتوسيع خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، معلنا أن ولاية البطحاء ستحتضن النسخة المقبلة من الاحتفال باليوم العالمي للسكان في مدينة آتيا. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
2: ترأس الأمين العام النائب لوزارة العدل وحقوق الإنسان الدكتور يوسف محمد علي ترأس أعمال الطاولة المستديرة التي نظمت لتعميم قانون مكافحة الأعمال الإرهابية في تشاد، وذلك لصالح قوات الدفاع والأمن. محمد موسى أحمد طاهر.
5: بهدف مكافحة العمليات.

0: الإرهابية في جات يجيء تنظيم هذه الطاولة المستديرة من قبل الصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان. في كلمته ممثل الصليب الأحمر الدولي تشيري ريبو أكد على دعم منظمته لسياسة الحكومة التشادية الرامية للحد من خطر التطرف والجماعات الإرهابية، مشيرا إلى مناقشة المواضيع الهامة التي من شأنها مكافحة الإرهاب. أما الأمين العام النائب بوزارة العدل وحقوق الإنسان الدكتور يوسف محمد علي أوضح خلال كلمته الافتتاحية بأن الحكومة التشادية عبر وزارة العدل وحقوق الإنسان تعمل جاهدة لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وحماية حقوق الإنسان التي تعتبر من أولويات السلطات العليا في البلاد. هذا وتستمر الطاولة المستديرة ليومين على التوالي يناقش خلالها المشاركون عدد من المواضيع للخروج بنتائج تسهم في إصلاح مجال حقوق الإنسان وتجفيف منابع الإرهاب.
1: كما أشرنا في العناوين، دفعة جديدة من الأطباء والمهندسين العسكريين تخرجت اليوم. كان ذلك خلال حفل ترأسه النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامارغي بي فيليكس بمقر مجموعة المدارس العسكرية. هذه الدفعة تحمل الرقم 3. عبد الكريم عبد الله هنا.
2: وسط أجواء يسودها الفرح والسرور، يجيء حفل تخريج الدفعة 13 لضباط متخصصين في مجال الصحة، وإضافة للمهندسين التابعين للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة، حيث سهلت المناسبة بكلمة المدير العام لمجموعة المدارس العسكرية الجنرال زكريا حسين عبد الرحمن حجار. أوضى من خلاله بأن هذه الدفعة جاءت في الوقت المناسب من أجل تحسين الخدمات الصحية، وهذا يدخل ضمن سياسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الرامية لتطوير مجال الصحة بالبلاد، مضيفا بأن مجموعة المدارس العسكرية تعمل في مجال تدريب وتأهيل كوادر موحلة لخدمة الوطن والمواطن. من جانبه القائد العام النائب لقوات المسلحة التشادية جنرال يامارغي فيليكس أكد بأن تجنيد الدفعة الرابعة من أطباء متخصصين في مختلف المجالات الصحية يجسد الإرادة التامة إلى بناء جيش محترف وجاهز للقيام بمهامه على وجه المطلوب، مضيفا بأن الدفعة 13 من طلاب المدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة يندرج ضمن استمرارية برامج الخدمة المدنية. ونذكر بأن عدد الخريجين 85 منهم 42 طبيبا متخصصا في مجال الصحة البشرية، وإضافة ل 43 مهندسا مدنيا.
1: أعلنت السلطة العليا للإعلام والإعلام السمعي والبصري الهما عن بداية مسابقة التميز في الصحافة في نسختها 6 والتي تأتي تحت شعار بطل معالجة المعلومات في مرحلة الطفولة. الإعلان جاء من قبل رئيس اللجنة المنظمة والمستشار بالسلطة أحمد آدم بحر. تقرير عز علي علومة.
3: تعد هذه المسابقة جزء من الرؤية المشتركة بين السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما وبين منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وذلك لتعزيز دور الصحافة المسؤولة والمهنية الملتزمة بحقوق الأطفال داخل وسائل الإعلام التشادية. وقد جاء موضوع النسخة 6 لهذا العام تحت شعار بطل معالجة المعلومات في مرحلة الطفولة. عدة مداخلات قدمت خلال هذا اللقاء، منها كلمة الترحيب التي قدمها المقرر العام للجنة المسابقة، والتي أكد من خلالها بأن هذه المسابقة هي ثمار التعاون القائم بين منظمة اليونيسيف والهاما، كما شجع الصحفيين على الاهتمام بتوعية المجتمع بأهمية الأطفال. أعقبه في الحديث النجيب يوسف ممثل منظمة اليونيسيف الذي أوضح بأن هذه المسابقة تنظم منذ عدة سنوات وتعنى بشكل خاص بقضايا الأطفال، وذلك لنشر ثقافة الوعي المجتمعي. في خطابه للانطلاقة الرسمية لمسابقة التميز في الصحافة، المستشار بالسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما أحمد آدم بحر قال إن هذه المسابقة تهدف إلى معالجة المعلومات المتعلقة بالطفولة، موضحا بأن المسابقة مفتوحة لمشاركة الصحفيين الجاديين من الجنسين حاملي بطاقة الصحفي المحترف. كما أكد المستشار بأن فترة تقديم الأعمال تبدأ من 28 يوليو وتستمر حتى 30 أكتوبر عام 2026، وأن التقارير باللغتين العربية والفرنسية، ويشمل التقرير التحقيق واللقاء المباشر إلى جانب الملاحظة والأخلاق المهنية، لأن الصحفي لا ينقل الحقائق فحسب بل يروي الحياة ويسلط الضوء على المسارات. للتذكير فإن المسابقة تشمل الراديو، التلفزيون، القنوات الإلكترونية والصحف.
1: عز نبقى في إطار المسابقات، وقد حققت أونما أمجرس المركز الأول في مجال الإذاعات من خلال المسابقة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للهجرة، حيث فاز آدم نصر ويجي بهذه الجائزة في مجال الإذاعات. ومن الصحف الإلكترونية صحيفة شاري أنفو، ومن الصحف الورقية أوبسيرفاتوار. هذه المسابقة نظمت حول أفضل تقرير صحفي حول الهجرة المرتبطة بالتغير المناخي وتنقل اليد العاملة، حيث ترأس المناسبة الأمين العام لوزارة الإعلام علي محمد نور عبد الرحمن إلى جانب رئيس الاتحاد الصحفيين التشاديين وممثل المنظمة. نعيد للأذهان أن أونما مجرس هي من فازت بالمرتبة الثانية في مجال الإذاعات، والفائز هو آدم نصر ويجي. في سياق منفصل، بلدية الدائرة السابعة أطلقت المخيم الشبابي الذي نظم من قبل مركز كنيسة ماراناتا الإنجيلية الكائنة بحارة شقوى في الدائرة السابعة. حسن موسى حسين.
4: في إطار تقوية قدرات قادة الشباب المسيحي وتشجيعهم بالتبشير والتمسك بالديانة المسيحية في تشاد، لهذا الصدد مزم مركز كنيسة ماراتانا تشاد المخيم الأسبوعي لقادة الشباب المسيحي الذين أتوا من 15 كنيسة الإنجيلية بالعاصمة نجمينا، ويهدف المخيم إلى تنمية الحياة الروحية لقادة الشباب وإعداد جيل قادرين على خدمة الكنيسة والمجتمع من خلال برامج متكامل يشمل الحياة الروحية الروحية والمحاضرات وورش عمل وتدريبات مهنية إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية. لدى إطلاقه لعمل المخيم ممثل عمدة بلدية الدائرة السابعة دودي ماراكاكا أشاد بهذه البادرة وقال إن المخيم يهدف إلى تعزيز الروح المواطنة وترسيخ القيم التضامن والعمل الجماعي بين الشباب، وأن الدائرة السابعة تولي اهتماما خاصا بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المجتمع، داعيا المشاركين إلى الاستفادة من مختلف برامج المخيم والتحلي بالانضباط وروح التعاون. هذا واختتمت المناسبة بتقديم الصلوات وقداس وترانيم إنجيلية من قبل الشباب والقساوسة.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. لمن لم يحظى بتفاصيلها عودة سريعة للعناوين. شراكة بين تشاد والاتحاد الأوروبي متقدمة، مراجعة للمشاريع المنفذة سويا، استعراض تشهده مقابلة رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا لسفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سعادة أمادو سانشيز ريكو. قطاع الصحة العامة حراك لا يتوقف، دعم متواصل واهتمام متزايد، 50 سيارة إسعاف سلمت اليوم لكافة مناديب الصحة بولايات البلاد. والوزير الدكتور عبد الماجد عبد الرحيم محمد شدد على ضرورة الاستخدام الأمثل. دفعة جديدة من الأطباء والمهندسين العسكريين تخرجت اليوم، النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة الجنرال يامار جي بي فيليكس قال إن تخريج هذه الدفعة في غاية الأهمية. وفي مسابقة أفضل تقرير صحفي حول الهجرة المرتبطة بالتغير المناخي وتنقل اليد العاملة، الصحفي من أمجرس آدم نصر ويجي أونما أمجرس فاز بالجائزة في مجال الإذاعات. ختاما تقبلوا تحيات فريق عملي هذه النشرة، في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والمتابعة عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني تشوكبي جابرييل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة والنصف تماما، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار وكذلك استمعتم لأغنية الفنان التشادي أغنية أمي، كانت مهداة من هنا لكل أمهاتنا، نقول لهم مساء الخير في الجو الجميل ده والله يحفظكم من كل شر. مستمعي الكرام، أما الآن حان موعد برنامجكم برنامج صفحات من التاريخ، أرجو المتابعة والاستفادة. للعلم خدمكم في الهندسة الصوتية خلال 45 دقيقة المهندس تشوبكي جابرييل، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة، عديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن. سألتقي وإياكم غدا بمشيئة الله، تصبحون على ألف خير.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بتاريخ منطقة حوض بحيرة شاد مع دكتورة صفية تجاني كندل، التي حدثتنا في الحلقة الثالثة الماضية حول أهم المدن بهذه المنطقة، وأيضا تنظيم الأسواق وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتجارة. ونواصل اليوم لتحدثنا الدكتورة صفية تجاني كندل عن أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء. دكتورة السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
2: دكتورة، ما هي أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء، علما بأننا قلنا بأن هذه المنطقة لها تبادل تجاري مع مناطق أخرى من العالم، بالتأكيد يكون لديها سلع خاصة بها تنتج بها، وبالتالي تصدر هذه السلع إلى بقية مناطق العالم. ما هي أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء؟
3: أرحب بك الدكتور عبد الصادق، وأرحب بالسادة المستمعين، وأشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. بالنسبة للسؤال الدكتور عبد الصادق، أهم السلع والبضائع التي كانت منتجة في إفريقيا، طبعا تنوعت البضائع والسلع وإنتاجها في إفريقيا، وهذه البضائع والسلع احتاجت إليها الأقاليم الأخرى سواء كان في شمال إفريقيا أو في مصر أو في غيرها. ليس هناك ترتيب معين لهذه البضائع، لكن على حسب حاجة التجار وما يطلبون من هذه البضائع. أولى هذه الأشياء التي كان يرغب فيها في الحصول عليها من هذا الإقليم أو من هذه المنطقة هو الرقيق الذي كان مطلوبا، وكان يعني يدفع التجار فيه أثمان باهظة في سبيل الحصول عليه، وأيضا يمكثون في المنطقة بانتظار استجلاب هذا الرقيق. وكما أشرنا في حلقات سابقة بأن فزان أو منطقة زويلة كانت أكبر مستودع سجل ماسا، وزويلة كانت من أكبر مستودعات الرقيق التي يحمل إليها هناك، ثم بعد ذلك يتم توزيعه. فإذا أنظار التجار عندما يأتون إلى هذه المنطقة كانت البضاعة الأولى والسلعة الأولى التي كانوا يرغبون فيها هي الرقيق. هناك أراء طبعا اختلفت في حصولهم على هذا الرقيق، منهم من يقول أنهم كانوا يستخدمون في المنازل وفي بعض الأعباء وكذا وكذا، ولكن هناك رأي يعني أشار إليه الدكتور المرحوم عبد الرحمن الماحي، يقول بأن في بعض الفترات احتاجوا إلى هذا الرقيق حتى في الأعمال العسكرية وفي عمليات التجنيد عندما تقوم الثورات في الإمارات الإسلامية وهناك المعارك والحروب، كانوا يستعينون بهؤلاء الرقيق الأشداء الأقوياء. يعني عملية الرقيق لم تختصر فقط على الخدمة وعلى الاستغلال،
2: إنما في الجيش أيضا،
3: في الجيش أيضا. والدليل على ذلك أن في مصر الفاطمية كان هناك أكبر عدد من الرقيق الذين دخلوا في الخدمة العسكرية، وكذلك في عهد الدولة المغربية اللي هي في عهد السلطان أحمد المنصور الذي اعتمد على عدد كبير من الرقيق في عملية الجيش والحراسة وما إلى ذلك. بصفة عامة السلعة المطلوبة للتجار العرب هي كانت الرقيق رقم واحد، ثم بعد ذلك يأتي بعد الرقيق اللي هو الجلود المدبوغة. نعم. التي كانت تدبغ دباغة جيدة، وكانت هذه المنطقة تتميز بأهم أنواع الجلود المدبوغة، منها جلود الماعز ومنها جلود الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور وغيرها، يعني كانت مطلوبة جدا، لأن هذه الجلود ذكرت المصادر أو ذكر الجغرافيون بأنها كانت يعني تبقى يرثها الابن عن أبيه، يتم عملية تجديدها بإدخالها في الماء الحار ثم يقومون بدلكها وتعود كما كانت جديدة، لها رائحة طرية ولها منظر جميل ولها لمعان وسواد، هذا دليل على يعني حسن دباغتها. وإحنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أنهم كانوا يستخدمون الشب الكواري في عملية دباغة الجلود، كانوا يستخرجون الشب من كواري يستخدمون في عملية دباغة الجلود، إذا كانت السلعة الثانية المطلوبة جدا عند التجار الجلود، ويستخدمون منه طبعا السياط وما إلى ذلك كثير من الأدوات التي يستخدموها عن طريق الجلود. السلعة الأخرى المطلوبة كانت اللي هي عبارة عن المطلوب الأهم السلعة اللي كانت مطلوبة اللي هو العاج سن الفيل، وبالإضافة إلى ريش النعم، هذه كانت من السلع المطلوبة جنوب الصحراء، فكان التجار يأتون لغرض الحصول عليها، وهذه السلع كانت تصل حتى إلى أوروبا وإلى الأندلس، تجد مطالب هناك يعني يطلبوها ريش النعام، وكانت هذه من الأدوات الرفاهية التي يستخدمها العمراء والسلاطين في القصور. وهناك طبعا الكثير من السلع التي على حسب حاجة التجار، منها الأبانوس وأشجار الكولا والسمغ العربي وما إلى ذلك من المنتجات.
2: دكتورة، قلنا بأن أهم هذه السلع التي ذكرتيها هي التي تنتجها وتصدرها طبعا، وبالتأكيد أن هذه المنطقة منطقة حوض بحيرة تشاد بحوجة إلى سلع لكي تستوردها من المناطق الأخرى. ما هي أهم السلع التي تستوردها من المناطق الأخرى إلى منطقة حوض بحيرة تشاد؟
3: مقابل هذا التصدير لابد أن يكون هناك استيراد وحاجات لأهالي المنطقة،
2: لهذا يسمى تبادل تجاري.
3: التبادل التجاري. نعم. في ذلك الزمان يعني ما نستطيع أن نقول يعني علاقات اقتصادية، إنما كانت تبادل تجاري وعلاقات تجارية. الأهم كان يستورد المنطقة ويطلبونه الأهالي هنا، اللي هي على رأسها الملح، كانت أهم السلع. وتخيل الدكتور عبد الصادق أن مقابل الملح كانوا يعطوا حتى الذهب، مقابل جمل ملح كان هناك جملين ذهب، كان لأن الملح كان من أهم السلع التي يطلبها السكان هنا، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وضرورة أهمية الملح لجسم الإنسان وما إلى ذلك، وكانت المنطقة طبعا شحيحة في إنتاج الملح، لذلك كان
2: الحيوان محتاج إلى ملح،
3: والإنسان محتاج إلى ملح، وعملية استخراجه كان صعب جدا.
2: الطعام أيضا بدون ملح لا معنى
3: لا
2: له،
3: لا معنى له. هو يساعد طبعا الملح على إفراز العرق والعمليات الصحية وفي العلاج وفي أشياء كثيرة ودباغة الجلود وما إلى ذلك، فكان يعني الملح هو يعتبر السلعة الرئيسية أو السلعة الأولى التي ينشدها التجار الأهالي في هذه المنطقة. السلعة الثانية التي كانت مطلوبة من قبل السلاطين وهي الخيل، الخيول كانت تباع مقابل الرقيق، لأن الدولة كانت في تلك الفترة أو المملكة والسلاطين يحرصون على إعداد الجيوش، وهذه الجيوش والمعدات تحتاج إلى أول شيء اللي هي الدابة اللي هي الخيل، فكانت الخيول يعني يدفع السلاطين في مقابل هذه الخيول أثمانا باهظة للحصول على أحسن السلالات من الخيول، يتم ترويضها وتدريبها وتستعمل في عمليات الحروب والمعارك وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك تستورد المنطقة أو تحتاج إلى المنسوجات سواء كانت القطنية أو الحريرية، لذلك يذكر أن السلاطين كانت تجلب إليهم الملابس الحريرية والصوفية والقطنية من منطقة تونسية، من الحضرة التونسية ومن مدينة سوس ومن مدينة جدابية، فكانت تأتي هذه القطع من أماكن بعيدة أو حتى من مصر، كانوا يستوردون النحاس وكانوا يستوردون حتى الكتب، كتب الفقه والسنة كانت تستورد تأتي من المغرب ومن مصر، وكانت على المذهب المالكي، وما يساعد العلماء والفقهاء في المنطقة على قراءتها أنهم كانوا يكتبون بالخط العربي المغربي، فكانت القراءات عندهم سهلة، وكان السلاطين والفقهاء يبذلون المال الكثير في مقابل الحصول على هذه الكتب، فانتشر المذهب المالكي في هذه المنطقة، إضافة إلى التمور والقمح وغيرها من المنتجات التي كان الأهالي في حاجة إليها.

0: بالتأكيد أنهم يصدرون وأنهم يستوردون من منطقة حوض بحيرة تشاد كما ذكرنا. كيف يتم هذا التبادل وما هي العملات المستخدمة في منطقة حوض بحيرة تشاد في تلك الفترة حتى تسهل عملية التبادل التجاري الاستيراد والتصدير وغير ذلك؟
1: انتقلت عمليات التبادل التجاري أو عملية المعاملات التجارية يعني أخذت وقتا وتدرجت، بدءا من التجارة الصامتة التي كانت عبارة عن مبادلة البضائع بالبضائع. نعم. التجارة الصامتة على زمن الفينيقيين الذين كانوا يأتون بالبضائع دون حديث أو حوار أو أي لغة ويتم تبادل التجارة. نعم. ثم بعد ذلك تطورت إلى أن وصلت إلى مرحلة المقايضة، بضاعة مقابل بضاعة، وفيها نوع من الحوار وفيها نوع من التدخل عن طريق الوكلاء. ثم بعد ذلك استخدمت مجموعة من العملات، منها الملح والودع والخرز، وأخيرا القماش الدندي الذي كان يصنع محليا. يباع هذا القماش، يعني سعره استخدم كعملة، كالملح كالودع كالدندي كلها تعتبر عملات. هذه العملة مقابل مواد أنت تحتاج إليها، يعني يسعر الأشياء بثمن القماش اللي هو الدندي، وكان طوله 10 أذرع ويباع فيه حتى في ربع الذراع. يعني تستطيع بهذا القماش المصنع محليا أن تشتري ما تريد من البضائع الأخرى، وعن طريق الودع وعن طريق الملح وعن طريق الخرز، فكانت تحسب بها هذه الأشياء. ثم بعد ذلك اختفت هذه الأنواع من العملات، وبعد ظهور العملة المعدنية اللي هي الفضية التي جاءت من إسبانيا وكانت تسمى التايلور. نعم. وكانت في مصر تسمى الطاقة أو أبو نصر، وانتشر استخدامها بين الأهالي وكان يطلق عليها الريال، واستمرت على هذه التسمية ولا زالت متداولة عند الناس كقيمة شرائية مميزة.
0: ماذا يؤكد ذلك؟ أن منطقة حوض بحيرة تشاد منذ تلك الفترة تصدر تستورد، لها عملات، لها أسواق، لها مدن كبيرة. ماذا يدل ذلك كله حضاريا بالنسبة للمنطقة؟
1: هذا يدل على أن المنطقة كانت منطقة تلاقح حضاري، على أنها كانت منطقة استراتيجية، على أنها كانت منطقة جذب، توفر للتجار وتوفر لكل الراغبين في التجارة، توفر لهم كل السبل، لأن السلاطين أنفسهم كانوا حريصين على توفير الأمن والاستقرار في هذه المنطقة حتى يستمر تواجد التجار وحضورهم وقيام العمليات التجارية والمبادلات، لأن هذا كان كله في صالح المملكة. فهذا دليل على أنها كانت
0: ومنفتحة على العالم، منفتحة على العالم.
1: وهذا يعطينا يعني استدلالات، لماذا لا ترجع طرق القوافل القديمة وتستمر هذه أنواع من التجارات وتصبح منطقة حراك اقتصادي وحراك ثقافي؟ فكل مدينة كان يأمها التاجر، يأمها المثقف والمفكر، فكانت هذه المراكز تنبض بالحياة في هذه المناطق وتوفر للأهالي جميع ما يحتاجون إليه.
0: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قدمتيها ضمن حلقتنا الرابعة ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد. في هذه الحلقة تناولنا أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء، والسلع التي تستوردها هذه المنطقة إلى المناطق الأخرى، وأيضا العملات المستخدمة في هذه المنطقة في البيع والشراء في هذه المنطقة. نشكرك مرة أخرى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في هذه الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقاتنا حول منطقة حوض بحيرة تشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وهذه هي الحلقة الرابعة حلقاتنا حول تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية تجاني كندل. نشكرها على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 دقيقة ده وقت نبدأ فوق برنامجنا بركن العربي المحلي. نقول رسالة في مدهنا 75 دقيقة، وفي المدة دي كمان يخدمنا في مكنة الفن تشوك بجابرييل. هناك في طاولة المراقبة عندنا حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن آدم محمد. بعد خليل إن شاء الله نسمعكم برنامجكم الأسبوعي الحقوق والواجبات، وبعد ده كمان تسمعوا كل بلاغاتكم هنعلم الشيء، تسمعوا أغاني مختلفة لآيات النشر الإخبارية المسائية، تسمعوا بالساعة 7:15 دقيقة، نواصل لغاية الساعة 8 إلى دقيقتين للوقت المحدد لي. أنا نختم البرنامج ونخلي الزمن ده كمان لزملان بركن الفرنساي. بدون تأخير نخلوكم تسمعوا برنامجكم الأسبوعي الحقوق والواجبات، وإن شاء الله بعد البرنامج نتلاقى معكم. متابعة سعيدة.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
2: مستمعاتنا ومستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحقوق والواجبات في حلقة جديدة. ونحن اليوم معنا ضيف جديد، نرحب في هذه الحلقة من برنامج الحقوق والواجبات في راديو تشات بالشيف ديكانتو الطاهر حسن التوم. ده شيف ديكانتو ده البابلية بولاية حجر رميس. شيف ديكانتو مساء الخير.
3: شكرا عليك الأخ حمدي، نشكرك ألف شكر.
2: نتعرف نحن المستمعين ياتو شيف ديكانتو ده البابلية.
3: أنا طاهر حسن التوم دمان، رئيس السلطة التقليدية دال بابلية في ولاية حجر رميس في مقاطعة دقنة وفي سوبرفكتير التربة العاصمة جريداية.
2: اليوم نتكلموا بالنسبة للحقوق والواجبات انت السلاطين وشيوخ التقليدين.
3: يعني نقولوا أنا شيف دي كانتون، عندنا شيف دي كانتون الأعداد والتقاليد. الأعداد والتقاليد ده أنينا بس حماية عن الأعداد والتقاليد. أنا يقول لنا أنا شيف دي كانتون نوسم لي غارديان دي زيس كوتيم، يعني محافظين عن التقاليد والعادات. ده أنا الجرادي حقا. والمشاكل كلها نحلوها بطريقة تقليدية.
2: أنتم بالنسبة للزعماء التقليديين شنو الواجبات اللي ممكن تقدموها في الوقت الحالي فيما يتعلق بالسلام والتعايش السلمي وحل المشاكل انت الأهلية؟
3: والله أدينا السيد الأخ حمدي، أنينا ليل ونهار قشمنا لما سدينا ما في الحراتي ما البقاري ده هما ما أهل ده عند لبن وده عند إيش وإيش ما لبن ده كلمه ده كلام فيه من زمان قبال أنا يقولنا قبال ما يقولوا أبهرنا ده مشاكل ده قايت
2: تبطع الناس بزمان بحلوها بحل ودي بقود في الزرع بعرف الخسارات وبحلو مشاكل.
3: حسنا مع اليوم الناس كله كبقوا ناس مارقين من القانون. الديمقراطية جا الحرية جا ده مين كترفنديز ده مين إدريس ديبي الله يغفر رحمه بالجنة جا دخل قال لا أنا ما جبت لكم ذهب ولا جيب لكم فضة، جيب لكم الحرية والديمقراطية. والحرية والديمقراطية ده من 1990 لحد اليوم ده الحمد لله الناس لقوا الحرية لقوا الراحة الريد ربطوا عشان عنيه ده المسؤولين التقليديين. الشيء كان ما جسيس ما قدر قتلة أنا نهلوه هنا نهلوه بطريقة دينية بطريقة تقليدية وبطريقة أنا الأعداد ده يعني نستغلوا فوق المشاكل. قلنا علينا مسؤولين تقليدين. الثانية كان قاعدين في البيت ده كان أنتوا أخوان أسرة ذاتها، أنتوا أخوان في بيت ذاتها، كان شيء حصل له خلاف شيء ده ما العبوا بس بلوم الإيال وبعامرهم ولا أخوهم الكبير بلومهم بعامرهم بطانا عندهم مشاكل البقارة ما زرها ده كله مش ده بس.
2: دكتور طاهر حسن التوم شيف دكتور البابلية، في سؤال مهم. السيد رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي تنو عند برنامج خاص بالسلام والتعايش السلمي في الولاية الحالية، الولاية الجمهورية الخامسة، وين أنتم من البرنامج هنا الرئيس؟ هل مثلا قد قاموت بتوعية لسكان هنا الولايات حجر رميس وبعض الولايات بكون السلام ده ما عنده ثمن ولازم برنامج هنا الرئيس يطبق على أرض الواقع؟
3: شكرا يا أخ أمدي. أنينا قبال أنت ما تزعلنا ذاتها، أنينا مؤيدين البرنامج هنا المارشال المشير محمد إدريس ديبي مشير هنا جمهورية تشاد، أنينا نعيد مؤيدين 100% ال 112 شانتي و 100 اكسيون داني موسى نساعد الرئيس دوايت وبيسيفين عني شاب دي كانتون. نجي لك في النقطة الثانية، كلام هنا كلام هنا تعيش السلمي وكلام مساندين للرئيس الجمهورية. أني بيسيفين مسؤولين تقليدين، أني ولا الناس أنا حركات، أني الناس أنا العافية والسلام أناني ميو نقول لي شغل ده خليدة مش اللي انت هسه وريتها، شغل ده صحيح ونقول لي خليدة ما لين نصرف الفتنة، ها وده في مكان آخر ما فيه لين نصرف مشاكل آخر يبقى كبير ده. أنا خلاص انت انا أخوك نقول له خلي، أنا نجيب لك نقول له خلي كان قاسي يقول له خلي، ما خلاص صرفنا الفتنة بتاعنا كلام فيها. أما السياسة أنا رئيس محمد إدريس ديبي المشير سياسة هسه قام فوقها أنا إيد الموضوضة السلام، سياسة قام فوق أنا إيد الموضوضة أني أقول لنا كي إدينا رافينا للسلام زي الرئيس رفع إيده ده والتعايش السلمي زي ما الرئيس أني ما ينبهجي في للشعب التشادي قل لهم خلينا نكون مربطين ونكون واحد. أنينا الكلام الرئيس ورده كله أنيا نمشي ننشر لشعبنا ننشر لمسائلنا التقليدين زي عندنا بلامات عندنا شيوخ عندنا كفاترة يعني عندنا قضية في السلطة التقليدية كلهم هم ده مكلفين بالسياسة. أنا الرئيس ده قدموا للشعب.
2: الشيخ دكتور طاهر حسن التوم، شنو الرسالة تقدمها لأخوانك وزملانك الزعماء التقليديين فيما يتعلق بحلنا المشاكل ورسالة أنت العافية والسلام؟
3: والله يا شكرا عليك يا أخ مهدي، بخصوص الرسالة نقدمها لإخواني الشيخ دكتور والسلاطين والشيوخ بصفة عامة. أنا عندنا أكبر مسؤولية في البلد ده، عندنا أكبر مسؤولية عشان السلطة التقليدية ده من التشاد لية الاندبندانس أول رئيس فرانسوا تومبالباي حجة بالدور اليلبو السلطة التقليدية. أنا نطلب من الشعب أنا حجر رميس بصفة عامة هو الشعب أنا التشاد بصفة عامة المشاكل ده كله جهل، وانا طول من جميع الشعب والشباب على هالقاعدة قمت خليهم شيء يقولوا كنا ما قرا هني نقول يا عم باكر في الجهل مش ده هذيهم كنا الناس قروا ده مشاكل ده زميل والناس خليه يقولوا الشباب على هالقاعدة ده خليه يقولوا كان ما قروا هني نتابع زيادة من ده. وشكرا عليكم.
2: شكرا جدا. نشكر ضيف هذه الحلقة سيد الطاهر حسن التوم ده شيف دكانتو دال بابليا بولاية حجر رميس، كان ضيفنا في حلقة انت اليوم من برنامجكم الحقوق والواجبات. أحب الكرام، وكنت معكم في تقديم هذه الحلقة من أول ميكروفون حمدي محمد، وتحية زميلي في الإخراج الأستاذ عثمان آدم الدود في الإخراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا راديو تشاد وأرد عافا، إلى اللقاء.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات، نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

شكرا أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام. إلى الساعة 7:00 داخل الاستديو نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. الشيء الإدارة هنت الوزارة هنا استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عباس أنس عندنا قام في كارتيه دبازين سيكسيون 2 إلو 27 إلو 1 2 3 4. خليه يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. دائما مطلوب من السيد محمد علي أبكر عندنا قام في كارتيه جينيبور سيكسيون 2 إلو 213 إلو 6. ومطلوب كذلك من السيد مصطفى محمد عندنا قام في كارتية أنقبو سيكسيون 2 إلو 124 إلو 14. يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون.

0: وشيرين بإسبريس إنيون 13 في الشهر 7 سنة 2026 والثلاثين في الشهر 1
1: أبنا إيال والناس الجيش تخلوا معكم وللهمم كله إكسبريس إنيون يفتح عليكم كريدي حنا جراي دايما أشر شهر اليوم فهم كتير الدرب عليكم فاتي كل يوم أنتم جاهزين
0: الدل مرة واحد
1: الكريدي حنا جراي ده تلقوا من كل أجنس حنا إكسبريس إنيون إكسبريس إنيون قاعد في الشهر الدوسيا اللي دورو ما كتير
2: شكرا كتير إكسبريس إنيون
1: إكسبريس إنيون جا لي يساعدكم
3: تحت الرعاية السامية للرئيس الوزراء رئيس الحكومة ووزارة البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بالشراكة مع سولفيتشات حفل افتتاح 8.7 كيلومترات من الطرق الحديثة في فندوري بالدائرة العاشرة لمدينة جمينة وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 من يوليو عام 2026 تجسد هذه البنية التحتية التي أنجزتها شركة سولفيتشات باحترافية عالية تستجيب للمعايير الدولية وتوضح تميز الخبرة الوطنية والتزام الشراكة بمرافقة الدولة في إنجاز بنية تحتية حديثة مستدامة وعالية الجودة في خدمة السكان سولفيتشات الشركة الوطنية تضع خبرتها في خدمة بناء تشاد الحديثة تندرج هذه البنية التحتية الاستراتيجية ضمن رؤية رئيس الدولة الهادفة إلى تزويد تشاد بشبكات طرق حديثة وآمنة ومستدامة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية سولفيتشات نبني طرق اليوم من أجل تنمية تشاد الغد

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو عندنا الساعة 7:15. المسائية يقدمها لنا بشير عمر. بشير، مساء الخير.
1: مساء النور السيدة ثانية آدم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم عشية والنشرة طوالي، نبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا قبل في مكتب السفير عن الاتحاد الأوروبي القاعدين في بلد نجات أمادو الشانسيات سليكو، وأكلم معايا في كثير من المواضيع التعاون المهمة القاعدة بين بلد نجات والاتحاد الأوروبي. والوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم مهمته كمان سلم 50 سيارة أمبلانس عشان يودوها في كل الولايات إن بلد نجات تكون في خدمة المواطنين. ودفعة جديدة من الأطباء والمهندسين الأساكر كان خرجهم اليوم في مناسبة رأسها النائب الثاني عن القائد العام للقوات المسلحة الجنرال يامارغي بي فيلكس. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هالينا قبل اليوم الصباح في مكتبه السفير عن الاتحاد الأوروبي القائدين في بلد نجات السيد مدوس شانسيس سيريكو. في المقابلة كمان هجم آية في التجوه عن التعاون القائد بين بلد نجات والاتحاد الأوروبي وزيادة انت الخدمة في كثير من المجالات انت التنمية، ومن ضمنها البنية التحتية والتعليم والزراعة، ويتعاون كذلك في الخدمة بخصوص الوضع عن اللاجئين القادين في صباح البلد وفي الأمن وفي الاستقرار. السفير الاتحاد الأوروبي القائدين في بلد نجات أكد في خلال المقابلة وقوفه مع بلد نجات عشان تنجح كل المشاريع الخططة الحكومة بالنسبة للتطور عن التنمية والاقتصاد والاستقرار. وبعد المقابلة دي مقابلة أخرى كذلك سواها رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا مع المدير القطري والممثل عن برنامج الأغذية العالمي بام القائدين في بلد نجات شان نويل شانتيث، كان قدم أوراقنا أملا في

0: 13 شهر 6 الفات. وفي خلال المقابلة كمان حجم رئيس الوزراء في التعاون القائد بين المنظم حقتها وبلد نجات، وخصوصا في المجال هنا الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية القاعدة تحصل بسبب الهروب أو الكوارث الطبيعية. وكذلك تكلموا كمان في الخطة هند الأمل عشان يخدموا سوا مع الحكومة ويواجهوا كل الهمبولات الإنسانية. رئيس الوزراء السفير ألم حدينا في خلال المقابلة دي كمان شكر المدير الخطري في الخدمة القاعدين بقوموا بها في بلد نجات، وأكد بكون الحكومة تكون بجانبهم عشان يكملوا خدمتهم بصورة سمحة في كل الأراضي الوطنية. الوزير هنا الشؤون الخارجية واللاجئين القاعدين برا من بلد نجات الدكتور عبد الله صابو الفضل هو كمان من جانبه قابل اليوم فجر في مكتبه الأمين العام هنا الممثل الأمين العام أنا منظمة الأمم المتحدة في دول وسط إفريقيا السيد محمد الأمين سويف. في خلال المقابلة كمان هجوا الطرفين في الأوضاع هند الدول وسط إفريقيا وأهمية الأمن والاستقرار والتضامن والسلام بين الدول القاعدة في المنطقة. خلينا نسمع الممثل الأمين العام كان حجة في ميكروفون هنا راديو جد.
1: بطبيعة الحال كانت فرصة مواتية بالنسبة إلي أن أتناول بعض الموضوعات التي تهم هذه المنطقة فيما يتعلق بالأمن والسلم. أنتم تعرفون تماما أن تشاد له دور مهم جدا في استتباب الأمن والسلامة في هذه المنطقة، ليس فقط في داخل تشاد ولكن حتى الدول المجاورة. فتشاد كانت سباقة لإرسال قوات لاستتباب الأمن في كثير من الدول في هذه المنطقة وفي غرب إفريقيا.
0: الوزير هنا السير عامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سلم اليوم هيني في العاصمة جميلة 50 سيارة أمبلاس عشان يودوها في كل الولايات بلد نجات تكون في خدمة انت المواطن. الزميل محمد عمر إدريس يورينا بالتفاصيل.
2: عشان يقووا الرعاية الصحية في مختلف ولايات البلاد وزارة الصحة العامة والوقاية سلمت مفاتيح سيارات الإسعاف أي الأمبلانس لأنطوها للمناديب الصحيين الديليجيه عن السانتي في كل الولايات. من بين السيارات دي سيارات هنت الإسعاف المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وده في خطوة هدفها عشان يقووا قدرات هنت النقل الطبي ويقووا الاستجابة هنت الحالات الطوارئ في المناطق الداخلية. قال لي وزير هنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد أهمية المتابعة المنتظمة لكل النشاطات الصحية وكيف يطوروا آليات التنسيق بينات مختلف المؤسسات التابعة للقطاع الصحي.
3: لقينا دعم من عربات إسحاف وجينا العربات دي يعني قسمناها في 23 إقليم، وتوصية لأخواننا للأخواننا المسائل لأن الأمل هو أمانة والأمانة دي ربنا بيسألك منها، كان تخدمها يعني بإخلاص بنية ربنا بيساعدك. لو كان تخدمها عندك كلام آخر دايت تسوى يعني بتقتل الصحي ما بكون، وكل شيء استلمه لازم يمشوا يقدموا قدام الناس المجتمع، لأن في إقليم ده في يعني مندوب الحكومة وعشبه ذلك كل الناس المسائل المحليين.
2: وزير الصحة العامة طلب من كل المسؤولين الصحيين عشان يواصلوا الجهود الرامية وينفذوا كل البرامج انت الإصلاح ويجددوا العمل في القطاع الصحي. نذكر في كماله انت اللقاء المدير العام عن الموارد والتخطيط بوزارة الصحة العامة عمر عبد الله سلم مفاتيح انت السيارات انت الإسعاف لكل المناديب الصحيين التوصف رسميا كبداية انت القسمين انت السيارات الإسعاف لكل الولايات المستفيدة.
0: قبلكم نشرة الأخبار من راديو تشاد المستشار في السلطة العليا انت الإعلام والإعلام اللي بشوفوه اللي بسموه الهما أحمد آدم بهر كان أنطيني في العاصمة جمينة البداية انت المسابقات انت التميز الصحفي الدورة رقم 6 سنة 2026 اللي كان خطوها تيتا موضوع بطل بطل في الكتاب انت المعلومات في وقت الطفولة. خلينا نسمع جزء من الكلمة انت المستشار الهما أحمد آدم بهر كان ترجمة محمد تافاشر.
4: هذه المسابقة جزء من رؤية مشتركة لتعزيز الصحافة المسؤولة والمهنية الملتزمة بحقوق الأطفال مع تعزيز التميز والجودة والتصورات الاجتماعية وقبل كل شيء على آفاق التنمية في بلدنا. لهذا السبب دور الصحفي حاسم. التوعية للأطفال ليست عملا من أجل التعاطف بل ممارسة مهمة لخدمة عامة بالكامل، وكذا إعطاء صوت لمن لا صوت لهم. تنظم هذه المسابقة من قبل السلطة العليا لوسائل الإعلام والسمع البصر الهامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وتعد إطارا مثاليا لمحاكاة صحفية صحيحة، وهي مفتوحة للصحفيين التشاديين من كلا الجنسين وحاملي بطاقة حوية الصحفي المحترف. تستمر فترة تقديم الأعمال من 28 من يوليو إلى 30 من أكتوبر 2026.
0: في نفس الموضوع من جهة أخرى كمان، بقت اليوم عشية حفلة سلم فوق الجوائز عن الصحفيين الفائزين في أفضل تقرير صحفي، ده بخصوص الهجرة اللي بتتعلق بالتغيير عن الجو المناخ والفتشين عن العمل المناسب. كراسها الأمين العام في وزارة الإعلام علي محمد نور عبد الرحمن مسألة للوزير عن الإعلام، ده بحضور رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر والممثل عن المنظمة الدولية للهجرة. وفي خلال المناسبة كمان كشفوا النتائج وفاز في جانب الإذاعات آدم نصر وجي من إذاعة أنماء أم جرس، وفي الصحف المكتوبة فازت الصحيفة أبسرفاتوار، وفي الصحف الإلكترونية كمان فازت صحيفة شري أنفو. حفلة هن تخريج الدفعة 13 هن الضباط المختصين في المجال هن الصحة والمهندسين التابعين للمدرسة الوطنية للأشغال. الحفلة دي كان بقت اليوم هني في العاصمة إنجمينة، ورأسها النائب الثاني هن القائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال يمرجي بيفليس، ده بحضور كثير من المعزومين. وعدد الطلاب كان خرجهم 85 طالب، 42 من الضباط المختصين في الصحة، و43 كمان من المهندسين المدنيين. الوزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي كان نظمه اليوم فجرهن في العاصمة إنجمينة طاولة مستديرة طابرون. في المناسبة كمان هجوا في المهرب عن الإرهاب في بلدنا تشاد، وناقشوا مواضيع كثيرة بخصوص التطرف والجماعات الإرهابية. في كلمة بالمناسبة دي الأمين العام النائب في الوزارة هنت العدل وحقوق الإنسان الدكتور يوسف محمد علي قال الحكومة من بلدنا تشاد عبر الوزارة هنت العدل قادي دائما في مهرب عن الإرهاب والتطرف وحماية عن حقوق الإنسان، ودي من الأولويات الرئيس الجمهورية كبير الحكومة المشير محمد إدريس دبيتنا، وطلب من المشاركين خليه يستفيدوا من الورشة اللي بتستمر لمدة هنا يومين. أعزائي المستمعين، الساعة 7:24 في استوديو راديو تشاد، خلاص سابقا كملت نشرة الأخبار. إن اليوم أشياء الفاتتهم النشرة نذكرهم بالعنوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا قبل في مكتب السفير عن الاتحاد الأوروبي القائدين في بلدنا تشاد أمودو شانسيا سريكو، وكلم معي في كثير من المواضيع التعاون المهمة القادمة من بلدنا تشاد والاتحاد الأوروبي. الوزير نصيح الأمه الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، وكمان من جانب سلم 50 سيارة أمبلاس عشان يودوها في كل الولايات وتكون في الخدمة للمواطنين. ودفعة جديدة من الأطباء المهندسين العساكر كان خرجهم اليوم في مناسبة رأسها النائب الثاني عن القائد العام للقوات المسلحة الجنرال يمرجي باك فليسا. دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار، وقدمتها لكم أنا بشير ومبشير بمساعدة المهندسين. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.

سمعت الكرام بعد ما سمعت النشرة الإخبارية المسائية وقدم علينا بشير عمر بشير داخل الاستديو عندنا الساعة 7:32 نواصل دايما ببلاغاتنا. الإدارة هند الوزارة عن استثناء الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد صالح بشير عبد الرحمن عند نقأ في كارتيه دقيل الكدو سكسيون 3 إيلو 224 لو 10 أ يمشي في الإدارة بمكاتبه لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد آدم محمد علي عند نقأ في كارتيه دار السلام سكسيون 1 إلو 46 لو 13 كذلك يمشي بالإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بطلب من أي زول سمي البلاغ وبعرفه كمان للناس دي اللي خليه يكلمهم يواصلوا مما كانت الفن.

الساعة 47 دقيقة مع سلوبي بلاخذنا الممثل هنا كانتون جوردا علي عبد الرحمن نور بيفتش أخوه محمد طاهر موسى كوسو عمره 25 سنة ومرك من والية بدخول هنا تكره واليوم من مرك عنده قريب أسبوع وما قبل علشان ده بطلب من أي زول اللي شافه ولا الكرباء ولا الختمة أي ولا البقري بكان ده خلي يودي بكان هنا الممثل هنا كانتون جوردا علي عبد الرحمن نور واللي ينادو في نمرة التليفون 60 18 04 21 أو 66 90 14 99 ولا كمان 66 20 27 42. الزول ده مردان أخليا. نكرر البلاغ. الممثل هنا كانتون جوردا علي عبد الرحمن نور بيفتش أخوه محمد طاهر موسى كوسو عمره 25 سنة ومرك من والية بدخول هنا تكره ومن مرك اليوم عنده أسبوع وما قبل في البيت ولا الرجل ده مردان أخليا علشان ده بطلب من أي زول الشافة ولا البقري بكان ده بقول خلي يودي بكان هنا الممثل هنا كانتون جوردا علي عبد الرحمن نور ولا كمان ينادين في نمرة التليفون 60 18 04 21 ولا كمان 66 90 14 99 أو 66 20 47 42. عبد الله ودا طله بلام سليمان الحاج ابراهيم بشاره الشيخ محمد دقاش جبرينا ابكر ادريس القنباري الشيخ ادريس ابكر عبد الرحمن ادم جده عمر الحاج حسيني امام محمد ادم مالوم ابكر حسيني الحاج جبرين ادم موسى لما الفرح يبلغوا لكل الاهل بره وداخل بختامه هنا وليتم علي عبد الله ودا طله الختامه دي تبقى ام باكر يوم الاربعاء في بقشي هنا بلام سليمان الحاج. نكرر عبد الله ودا طله بلام سليمان الحاج ابراهيم بشاره الشيخ محمد دقاش جبرين أبكر إدريس القنباري الشيخ إدريس أبكر عبد الرحمن آدم جدة عمر الحاج حسيني إمام محمد آدم مالوم أبكر حسيني الحاج جبرين آدم موسى لما الفرح يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بختامة هني وليتم علي عبد الله ودا طلة الختامة دي تكون أم باكر يوم الأربعاء في بقشي هنا بلام سليمان الحاج. الآئلة هنا تليبون القادم في نجمينا بيبلغوا بمرقان هنا بنيتيم رمادة المعروفة باسم هنا مدينة عمرها 40 سنة مرداني أخليا ومرقت كمان من البيت من يوم الجمعة 24 جيه 2026 ولها السما رجعت في البيت. لأجل ده بطلب من أي من كل الأهل ومن أي زول الشافة ولا المعرف بكانا ده خليه يوديها في أي كمسيرية القريبة ليا ولا يوديها بكان شريف ديكاري ولا ينادي في نمرة التليفون 66 23 30 85 ولا كمان 68 02 80 20 أو كمان 66 75 37 91. عائلة تليبون في نجمينا تبلغ بمرقان هنا بنيتيم رمادة المعروفة باسم هنا مدينة عمرها 40 سنة مرداني أخليا ومرقت من يوم الجمعة 24 جيه 2026 وما رجعت. لأجل ده بطلبوا الأهل كمان من أي زول الشافة ولا البقرف بكانا ده خليه كربا يوديها في أي كمسيرية القريبة ليا ولا يوديها بكان الشيف ديكاري ولا ينادي بنمرة التليفون 66 23 30 85 أو 68 02 80 20 أو كمان 66 75 37 91. السيد دنا آدم معلوم محمد جدة حسيني الكركماي الشيخ حسيني حسن بلام جدة عمر قاسي وكل الإخوان القادم في فطاطا الآيلة هنا إبراهيم كونغولي آيلة اللوان قاسي محمد إيشو محمد كونغولي بلام حسن جدة محمد الحاج الشيخ جبرين أخو كومبا دنا بوسي آيلة حامد القادم في كركم بنيسيت
بلا ما سالي إجيل، بلا ما محمد آدم وكل إخوانا قاعدين في كركم بني سيد، محمد التنا، عبد الرحمن جيمي، الشيخ ميكائيل وليد، مسار ربنية، أب بكر جيمي، لما الهزني بلخوا لكل الأهل برا وداخل، بوفاتنا أبوهم آدم دنا المعروف يا آدم مشات اللي اتوفى يوم الثلاث والسرخة تبقى أم باكر يوم الأربعاء في شدر الثلاثة أنا مسجد خديجة الكبرى نكرر دنا آدم معلوم محمد جدة حسيني الكركماي الشيخ حسيني حسنة بلام جدة عمر قاسي وكل أخوانا في فتاتا الأيلة هن إبراهيم كونغولي أيلة اللوان قاسي محمد إيشو محمد كونغولي بلام حسن جدة محمد الحاج الشيخ جبرين أخو كومبا دنا بوسي آيلة تهامت القاريم في كركم بني سيد بلا ما سالي إجل بلا ما محمد آدم وكل إخوانا قاريم في كركم بني سيد محمد التنا عبد الرحمن نجيمي الشيخ ميكائيل وليد مسار ربنية أبكر جيمي لما الهزني بلخو لكل الأهل هنا برا وداخل بوفاتنا أبوهم آدم دنا المعروف يا آدم مشات اللي توفى يوم الثلاث والسرخة تبقى أم باكر يوم الأربعاء في شدرة ثلاثة مسجد خديجة الكبرى السيد هارون عربي النور يونس عربي النور أحمد عربي النور حسن عربي النور إبراهيم عربي النور زكريا عربي النور يحيى عربي النور عبد الرسول عربي النور آمير عربي النور بيبلغهم بوفاتنا أخوهم ونسيبهم شايب إدريس أحيا المعروف بشايب إدريس أبو زلبة اللي اتوفى يوم الثلاث والسرخة كمان تبقى أم باكر يوم الأربعاء بفجر في بيتنا أخوه حسين إدريس أحيا المعروف بأبو زلبة ومن ناحية أخرى كمان بشكر كل الأهل الساعدون من بعيد ومن قريب وجميع الأهل بقول الله يأجرهم هارون عربي النور يونس عربي النور أحمد عربي النور حسن عربي النور إبراهيم عربي النور زكريا عربي النور يحيى عربي النور عبد الرسول عربي النور آمير عربي النور بيبلغوا بوفاتنا أخوهم ونسيبهم شايب إدريس أحيا المعروف بشايب إدريس أبو زلبة اللي توفى يوم الثلاث والسرخة كمان تبقى أم باكر بفجر في بيتنا أخوه حسين إدريس أحيا المعروف بأبو زلبة ومن ناحية أخرى كمان كل العائلة تشكر جميع الأهل الساعدون من بعيد ومن قريب ساعدون ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة الله يأجرهم مدام الجيمة عبد الرحمن وكل العائلة هنا كوري وهنا دومو بشكروا جزيل الشكر كل الأهل الساعدون ويقفوا معهم وقت الوفاة هنا أمهم زوجتهم ليلي انغاري اللي توفت يوم 21 جوان 2026 في نجمينا الشكر موجه لكل الكومينوتي موسي وكل وكل الجميع ولكل الأهل المسلمين هنا قنوغايا للبريفي موسى داسيدي للبريمي مينيستر ألامي حالينا المدياتير الوطني سالي كيبزابو وكل الشيف دي كانتون موسي هنا تشات وهنا كاميرون لكل السكان هنا موسي القاريم في نجمينا والقاريم في كسري وفي قروة وقاريم في ياقوة ولكل الأهل لكل خوالينهم الباقرم القاريم في نجمينا في شعري باقرمي والقاريم بكان آخر لكل المنادلين والمنادلات هنا الـ UNDR ولكل الأهل والرفقان وجميع ناس الإرفي وكل الناس الساعدون من بعيد ومن قريب ساعدون ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة العائلة تقدم شكرها بالكامل لكل الناس اللي جوهدروا صلوا لها وكذلك وكل الأهل الصوت تيموانيان شنام الكمباسيون والمشاركة اللي كان قدموا لهم وقت الموت بقول الله يا أجرهم مدام الجيمة عبد الرحمن وكل العائلة هنا كوري وهنا دومو بشكروا جزيل الشكر لكل الأهل الساعدون ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوقف ومام وقت الموت هنا أمي وزوجتي ليلي نغاري اللي ماتت يوم 21 جوان 2026 في نجمينا الشكر موجه لكل الكوميونيتي موسي ولكل الأمة الإسلامية هنا غنوغايا وللبريفي موسى داسيدي للبريمير مينيستر
ألامي حالينا للمدياتير الوطني سالي كبزابو لكل الشيف دي كانتون موسي هنا تشاد وهنا كاميرون لكل السكان هنا موسي القارين في نجمين والقارين في كسري وفي قروة وفي ياقوة لكل الأهل لكل خواليني مع الباقرمي القارين في نجمين في شاري باقرمي وبكان آخر لكل المناضلين والمناضلات هنا الـ UNDR ولكل الأهل والإخوان والرفقان وجميع ناس الإرفة لكل الناس الصاعدون من بعيد ومن قريب ساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا. بقول بشكره كل الأهل اللي كان جو صلوا له وبقول الله يا أجرهم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، الساعة 7:51 داخل الاستديو، نواصل من مكان التلفاز.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، خلاص الوقت تم، هنختم البرنامج ونقول نخلي البكان كما للزميل كوماكوي بودرين يواصل البرنامج بيكرام فرنسي لمدار 75 دقيقة. خدمكم في مكانة الفن تشوكبي جابرييل، وفي قدام الميكروفون حسنية آدم محمد، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد. نقول لكم أسبوع على خير، ألي ألف وخير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. البداية بالعناوين. شراكة بين تشاد والاتحاد الأوروبي متقدمة، مراجعة للمشاريع المنفذة سويا، استعراض تشهده مقابلة رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا لسفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد أمادو شانسيس ريكو. قطاع الصحة العامة حراك لا يتوقف، دعم متواصل واهتمام متزايد، 50 سيارة إسعاف تسلم اليوم لكافة ولايات البلاد. والوزير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد يشدد على ضرورة الاستخدام الأمثل. دفعة جديدة من الأطباء والمهندسين العسكريين تدخل الخدمة، والنائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة الجنرال يامار جي بي فيليكس يقول إن تخريج هذه الدفعة في غاية الأهمية. أهلا بكم من جديد. استقبل صباح اليوم معالي رئيس الوزراء سفير ألاماي هلينا، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سعادة أمادو شانسيس ريكو، حيث تناولت المقابلة سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات الحيوية. مانيا علي إبراهيم.
2: تشهد الدبلوماسية التشادية ديناميكية لترسيخ شراكاتها الاستراتيجية مع شركائها الدوليين، وفي هذا الإطار استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سعادة أمادو شانسيس ريكو. وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس الوزراء بالسفير الأوروبي مؤكدا على أهمية الشراكة التي تربط البلاد بالاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أبرز الشركاء التنمويين للبلاد. من جانبه أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد عن شكره لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال، موضحا أن اللقاء أتاح فرصة لإجراء مراجعة شاملة لمجمل علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلاد، مؤكدا أن تعزيز الشراكة الثنائية سيكون في صدارة أولويات مهمته الدبلوماسية بما يخدم مصالح الجانبين. واستعرض الجانبان مستوى التقدم الذي أحرزته المشاريع المشتركة في إطار شراكة تمتد لأكثر من 6 عقود، وتشمل قطاعات حيوية من بينها البنية التحتية والتعليم والتكوين المهني والزراعة، إلى جانب التعاون الإنساني لا سيما في شرق البلاد، فضلا عن ملفات الأمن والدفاع. كما تطرق اللقاء إلى المشاريع الاستراتيجية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، من بينها إنشاء قاعدة عسكرية على الحدود مع النيجر وليبيا، ومدرسة لتكوين ضباط الصف بمدينة كلايد في إطار دعم قدرات الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار. ولم يغفل اللقاء الجانب الاقتصادي، حيث أكد الطرفان على أهمية الدور الذي يطلع به القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع تشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد التشادي. وفي هذا السياق شدد سفير الاتحاد الأوروبي على أهمية ترسيخ مفهوم صنع في تشاد باعتباره ركيزة لدعم الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل. واختتم اللقاء بتأكيد على الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار وتعميق التعاون بما يعزز شراكة تاريخية بين البلاد والاتحاد الأوروبي ويخدم تطلعات الشعب التشادي نحو مزيد من التنمية.
1: هذا كما استقبل معاليه المدير القطري والممثل المقيم الجديد لبرنامج الأغذية العالمي لدى البلاد السيد جان نويل جانتي. تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستجابة الإنسانية كان محور المقابلة. محمد المهدي أحمد عبد الله.
3: في أول لقاء له مع معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا منذ تقديم أوراق اعتماده رسميا في 23 يونيو المنصرم كمدير قطري وممثل مقيم لبرنامج الأغذية العالمي بام لدى جمهورية تشاد، فقد تناول اليوم الثلاثاء السيد جان نويل جانتيل مباحثات عمل رسمية مع معالي رئيس الوزراء تتعلق بأوجه الشراكة القائمة بين تشاد وبرنامج الأغذية العالمي في مجال تعزيز الأمن الغذائي وكيفية احتواء الأزمات الإنسانية المتكررة والتي تحدث إما بسبب الحروب الدائرة في بعض دول الجوار أو ناتجة عن كوارث طبيعية. هذا كما تطرق الجانبان خلال اللقاء للعمل سويا إلى ترسيخ التعاون لتوفير متطلبات الفئات الحشة في المجتمع التشادي وتعزيز القدرات الوطنية على الصمود، وكذا ضرورة دعم المجتمعات المستضيفة وتخفيف العبء عنها. رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا، وخلال اللقاء جدد التزام حكومته بالسعي على دعم العمل الإنساني الفعال ومواصلة التنسيق المستمر مع برنامج الأغذية العالمي لتنشيط القدرات العملياتية داخل البلاد، مشيدا بخدمات البرنامج ومتطلعا إلى آفاق أرحب. هذا وعقب المقابلة صرح المدير القطري والممثل المقيم الجديد لبرنامج الأغذية العالمي السيد جان نويل جانتيل معربا في الأول عن عميق امتنانه للقاء، وقال: حظيت اليوم بلقاء رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وتناولنا مجمل أوجه الشراكة سيما تحديات الأمن الغذائي بمختلف مناطق البلاد، وامتد حوارنا إلى عدد من الملفات منها أوضاع المجتمعات المستضيفة بولاية البحيرة وكيفية دعمها لتؤدي دورها ولتكون أقدر على الصمود، وإنني كممثل جديد لبرنامج الأغذية العالمي لدى تشاد سأبذل كل ما في وسعي من أجل المرافقة الجيدة لأولويات الحكومة التشادية. للإشارة، فإن بام برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة أممية إنسانية في العالم، تأسس عام 1961 بهدف القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
1: وفي وزارة الشؤون الخارجية، وزير الدولة الدكتور عبد الله صابر الفضل بحث مع ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لدول وسط أفريقيا محمد الأمين السويف، بحث معه تحديات الأمن والاستقرار في دول وسط أفريقيا والشراكة الاستراتيجية بين تشاد والأمم المتحدة. حسن موسى حسين.
4: لقاء وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لدول وسط إفريقيا محمد الأمين سويف، والذي دام زهاء نصف ساعة ناقش الطرفان خلال العديد من المواضيع المتعلقة بالأوضاع في منطقة دول وسط إفريقيا وسبل دعم الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الإقليمي، إلى جانب آفاق التعاون بين تشاد والأمم المتحدة في المجالات السياسية والدبلوماسية والتنموية. ولدى خروجه من اللقاء، ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة محمد الأمين سويف صرح للصحافة العامة والخاصة قائلا:
5: بطبيعة الحال كانت فرصة مواتية بالنسبة إلي أن أتناول بعض الموضوعات التي تهم هذه المنطقة فيما يتعلق بالأمن والسلم. تشاد له دور مهم جدا في استتباب الأمن والسلامة في هذه المنطقة، ليس فقط في داخل تشاد ولكن حتى الدول المجاورة. فتشاد كانت سباقة لإرسال قوات لاستتباب الأمن في كثير من الدول في هذه المنطقة وفي غرب إفريقيا.
4: للتنويه، اندرج اللقاء ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في إطار المشاورات الدورية بين الحكومة التشادية والأمم المتحدة الرامية للتنسيق المواقف وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة وسط إفريقيا.
1: رسميا أعلنت أمس تشاد انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية التابعة لنظام روما الأساسي خلال بيان أصدر من قبل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية. اليوم ومع الدكتور عبد الله صابر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية نستمع إلى توضيحات أكثر بترجمة مصطفى بشارة محمد.
6: عندما تنضم دولة إلى المنظمة الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تتخلى عن جزء من سيادتها وتنضم إلى مبدأ تحقيق العدالة. لكن ومن المؤسف إن أعداء المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشاؤها لم ترتقي إلى المستوى التطلعات أو المبادئ التي أنشأت من أجلها من قبل أكثر من 120 دولة، وعما ما اعتبرته الملاحقات القضائية الانتقائية هو ما تؤكده الإحصاءات الرسمية للمحكمة نفسها. وأمام السياسة تقوم على الموازين القوة التي تحمي بعض الأطراف وتجعل الأفارقة وحدهم تقريبا حدفا للملاحقات. وما أخذ في الاعتبار تمسك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بسيادة الدولة سواء على المستوى الوطني أو الأفريقي وبمبدأ العدالة والإنصاف، فإن تشاد لم ترى نفسها منسجمة مع المحكمة الجنائية الدولية بالشكل الذي تعمل به اليوم. لذلك وبكثير من الأسف اتخذت تشاد قرار الانسحاب من النظام روما الأساسي وفقا للأحكام هذا النظام، فإنها بعد مرور عام واحد لن تعود تشاد عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.
1: عقد وزير الصحة العام لقايا الدكتور عبد الماجد عبد الرحيم محمد لقاء صباح اليوم مع مناديب الصحة بمختلف ولايات البلاد، وذلك من أجل تسليم مفاتيح سيارات الإسعاف إزالا ببدء توزيعها على الولايات. اللقاء جرى بمقر وزارة الصحة العامة. محمد عمر إدريس.
7: من أجل تعزيز الرعاية الصحية بمختلف ولايات البلاد، سلمت وزارة الصحة العامة مفاتيح سيارات الإسعاف إلى مناديب الصحة العامة والوقاية، من بينها سيارات مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم قدرات النقل الطبي وتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة في المناطق الداخلية. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد أهمية المتابعة المنتظمة لأنشطة الصحية وتطوير آليات التنسيق بين مختلف المؤسسات التابعة للقطاع.
8: لقينا دعم من عربات إسحاق، وجينا العربات دي يعني قسمناها في 23 إقليم، وتوصية لأخواننا للمسائل، لأن الأمل هو أمانة، والأمانة دي ربنا بيسألك منها، كان تخدمها يعني بإخلاص بنية ربنا بيساعدك. لو كان تخدمها عندك كلام آخر دايب تسوى يعني بتقتل الصحي ما بكون، وكل شيء استلموا لازم يمشوا يقدموا قدام الناس المجتمع، لأن في إقليم ده في يعني مندوب الحكومة كل الناس المسائل المهلين.
7: كما دعا المسؤولين الصحيين في الولايات إلى مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ برامج الإصلاح والتحديث في القطاع الصحي. وفي ختام اللقاء تولى المدير العام للموارد والتخطيط بوزارة الصحة العامة عمر عبدالله أنجيني تسليم مفاتيح سيارات الإسعاف إلى مندوبي الصحة العامة والوقاية إيزانا ببدء توزيعها على الولايات المستفيدة.
1: وفي صحة الحيوان، الأمين العام النائب لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي عبد اللطيف عوض فيزان ترأس ورشة العمل التي نظمت لمراجعة مهنة الطب البيطري بالبلاد. مصطفى بشارة محمد.
6: على مدى 3 أيام سيناقش المشاركون القضايا المتعلقة بمهنة الطب البيطري، وكذا تقييم الإصلاحات التي تم تنفيذها وحل العقبات التي تعيق تطوير الطب البيطري الخاص، ودراسة النصوص التنظيمية واقتراح الحلول العملية والملموسة. وأكد ممثل رئيس بعثة برنامج تعزيز تربية المواشي الرعوية غاسين يانينغار بأن الإنتاج الحيواني سيساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وينبغي حمايتها من المخاطر الصحية. من جانبه الأمين العام النائب لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي عبد اللطيف عوض فيزاني قال إن الطبيب البيطري ليس مجرد ممارسة في مجال الصحة الحيوان، بل هو أداة فعالة وأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، كما تحتل مهنة الطب البيطري مكانة مهمة واستراتيجية، إذ تشكل أساساً للصحة الحيوان والصحة العامة البيطرية والسلامة الصحية للأغذية. وفي هذا السياق تندرج إصلاح مهنة الطب البيطري بشكل كامل ضمن هذه المهمة، وتهدف إلى تعزيز وجود الخدمات البيطرية وتغريب الخدمات من المربيين والمنتجين، وتحسين الرقابة الصحية على الحيوانات، ومكافحة التجارة الغير مشروعة بالأدوية البيطرية. وعرب عبد اللطيف عوض فيزاني عن عمله أن تساهم التوصيات المنبثقة عن هذه الأعمال في وضع أسس جديدة لتحديث مهنة الطب البيطري والصيدلة البيطرية، بما يعود بالنفع على مربي الماشية والمستهلكين على حد سواء.
1: مدينة بنغور حاضرة ولاية مايوكبي الشرقية كانت حاضرة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسكان دورة 2026، حيث شهد فعاليات الاحتفال الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي صالح برما علي، وذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الشرقية بوكوني سيديمي، إلى جانب عدد من الأمناء العامين للوزارات والسلطات الإدارية والمحلية وشركاء التنمية. عبد العزيز أحمد يعقوب.
9: جاء الاحتفال هذا العام تحت شعار تحقيق آمال وتطلعات الشباب اليوم ومن أجل المستقبل، تأكيدا على أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في تشاد. وخلال الحفل استعرضت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في تشاد يواندي أوديا أبرز المؤشرات الديموغرافية في البلاد، مؤكدة استمرار التزام الصندوق بدعم جهود الحكومة في تنفيذ السياسات السكانية وتعزيز برامج الصحة الإنجابية والتنمية. وفي كلمته الرسمية أكد الوزير المنتدب صالح برما علي أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل تشاد يبدأ بالاستثمار في الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من السكان، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق عبر 3 محاور رئيسية هي تحسين جودة التعليم وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي للشباب. كما شدد على أهمية إنجاح الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن باعتباره أداة أساسية لتوفير بيانات دقيقة تساعد الدولة على التخطيط للمشاريع التنموية وتوسيع خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، معلنا أن ولاية البطحاء ستحتضن النسخة المقبلة من الاحتفال باليوم العالمي للسكان في مدينة آتيا. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ترأس الأمين العام النائب لوزارة العدل وحقوق الإنسان الدكتور يوسف محمد علي ترأس أعمال الطاولة المستديرة التي نظمت لتعميم قانون مكافحة الأعمال الإرهابية في تشاد، وذلك لصالح قوات الدفاع والأمن. محمد موسى أحمد طاهر.
10: بهدف مكافحة العمليات الإرهابية في تشاد يجيء تنظيم هذه الطاولة المستديرة من قبل الصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان. في كلمته ممثل الصليب الأحمر الدولي تشيري ريبو أكد على دعم منظمته لسياسة الحكومة التشادية الرامية للحد من خطر التطرف والجماعات الإرهابية، مشيرا إلى مناقشة المواضيع الهامة التي من شأنها مكافحة الإرهاب. أما الأمين العام النائب بوزارة العدل وحقوق الإنسان الدكتور يوسف محمد علي أوضح خلال كلمته الافتتاحية بأن الحكومة التشادية عبر وزارة العدل وحقوق الإنسان تعمل جاهدة لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وحماية حقوق الإنسان التي تعتبر من أولويات السلطات العليا في البلاد. هذا وتستمر الطاولة المستديرة ليومين على التوالي يناقش خلالها المشاركون عدد من المواضيع للخروج بنتائج تسهم في إصلاح مجال حقوق الإنسان وتجفيف منابع الإرهاب.
1: كما أشرنا في العناوين، دفعة جديدة من الأطباء والمهندسين العسكريين تخرجت اليوم. كان ذلك خلال حفل ترأسه النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامارغي بفيليكس بمقر مجموعة المدارس العسكرية. هذه الدفعة تحمل الرقم 3. عبد الكريم عبد الله هنو.
11: وسط أجواء يسودها الفرح والسرور يجيء حفل تخريج الدفعة 13 لضباط متخصصين في مجال الصحة، وإضافة للمهندسين التابعين للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة، حيث سهلت المناسبة بكلمة المدير العام لمجموعة المدارس العسكرية الجنرال زكريا حسين عبد الرحمن حجار. أوضى من خلاله بأن هذه الدفعة جاءت في الوقت المناسب من أجل تحسين الخدمات الصحية، وهذا يدخل ضمن سياسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الرامية لتطوير مجال الصحة بالبلاد، مضيفا بأن مجموعة المدارس العسكرية تعمل في مجال تدريب وتأهيل كوادر موحلة لخدمة الوطن والمواطن. من جانبه القائد العام النائب لقوات المسلحة التشادية جنرال يامارغي فليكس أكد بأن تجنيد الدفعة 4 من أطباء متخصصين في مختلف المجالات الصحية يجسد الإرادة التامة إلى بناء جيش محترف وجاهز للقيام بمهامه على وجه المطلوب، مضيفا بأن الدفعة 13 من طلاب المدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة يندرج ضمن استمرارية برامج الخدمة المدنية. ونذكر بأن عدد الخريجين 85 منهم 42 طبيبا متخصصا في مجال الصحة البشرية، وإضافة ل 43 مهندسا مدنيا.
1: أعلنت السلطة العليا للإعلام والإعلام السمعي والبصري الهما عن بداية مسابقة التميز في الصحافة في نسختها 6 والتي تأتي تحت شعار بطل معالجة المعلومات في مرحلة الطفولة. الإعلان جاء من قبل رئيس اللجنة المنظمة والمستشار بالسلطة أحمد آدم بحر. تقرير عز علي علومة.
12: تعد هذه المسابقة جزء من الرؤية المشتركة بين السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما وبين منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وذلك لتعزيز دور الصحافة المسؤولة والمهنية الملتزمة بحقوق الأطفال داخل وسائل الإعلام الجادية. وقد جاء موضوع النسخة السادسة لهذا العام تحت شعار بطل معالجة المعلومات في مرحلة الطفولة. عدة مداخلات قدمت خلال هذا اللقاء، منها كلمة الترحيب التي قدمها المقرر العام للجنة المسابقة، والتي أكد من خلالها بأن هذه المسابقة هي ثمار التعاون القائم بين منظمة اليونيسيف والهاما، كما شجع الصحفيين على الاهتمام بتوعية المجتمع بأهمية الأطفال. أعقبه في الحديث النجيب يوسف ممثل منظمة اليونيسيف، الذي أوضح بأن هذه المسابقة تنظم منذ عدة سنوات وتعنى بشكل خاص بقضايا الأطفال، وذلك لنشر ثقافة الوعي المجتمعي. في خطابه للانطلاقة الرسمية لمسابقة التميز في الصحافة، المستشار بالسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما أحمد آدم بحر قال إن هذه المسابقة تهدف إلى معالجة المعلومات المتعلقة بالطفولة، موضحا بأن المسابقة مفتوحة لمشاركة الصحفيين التشاديين من الجنسين حاملي بطاقة الصحفي المحترف. كما أكد المستشار بأن فترة تقديم الأعمال تبدأ من 28 يوليو وتستمر حتى 30 أكتوبر عام 2026، وأن التقارير باللغتين العربية والفرنسية، ويشمل التقرير التحقيق واللقاء المباشر إلى جانب الملاحظة والأخلاق المهنية، لأن الصحفي لا ينقل الحقائق فحسب بل يروي الحياة ويسلط الضوء على المسارات. للتذكير، فإن المسابقة تشمل الراديو، التلفزيون، القنوات الإلكترونية والصحف.
1: عز نبقى في إطار المسابقات. وقد حققت أونما أمجرس المركز الأول في مجال الإذاعات من خلال المسابقة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للهجرة، حيث فاز آدم نصر ويجي بهذه الجائزة في مجال الإذاعات. ومن الصحف الإلكترونية صحيفة شاري أنفو، ومن الصحف الورقية أوبسيرفاتوار. هذه المسابقة نظمت حول أفضل تقرير صحفي حول الهجرة المرتبطة بالتغير المناخي وتنقل اليد العاملة، حيث ترأس المناسبة الأمين العام لوزارة الإعلام علي محمد نور عبد الرحمن إلى جانب رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين ومسهل المنظمة. نعيد للأذهان أن أونما مجرس هي من فازت بالمرتبة الثانية في مجال الإذاعات، والفائز هو آدم نصر ويجي. في سياق منفصل، بلدية الدائرة السابعة أطلقت المخيم الشبابي الذي نظم من قبل مركز كنيسة ماراناتا الإنجيلية الكائنة بحارة شقوى في الدائرة السابعة. حسن موسى حسين.
13: في إطار تقوية قدرات قادة الشباب المسيحي وتشجيعهم بالتبشير والتمسك بالديانة المسيحية في تشاد، لهذا الصدد مزم مركز كنيسة ماراتانا تشاد المخيم الأسبوعي لقادة الشباب المسيحي الذين أتوا من 15 كنيسة الإنجيلية بالعاصمة نجمينا، ويهدف المخيم إلى تنمية الحياة الروحية لقادة الشباب وإعداد جيل قادرين على خدمة الكنيسة والمجتمع من خلال برامج متكامل يشمل الحياة الروحية والمحاضرات وورش عمل وتدريبات مهنية إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية. لدى إطلاقه لعمل المخيم ممثل عمدة بلدية الدائرة السابعة دودي ماراكاكا أشاد بهذه البادرة وقال إن المخيم يهدف إلى تعزيز الروح المواطنة وترسيق القيم التضامن والعمل الجماعي بين الشباب، وأن الدائرة السابعة تولي اهتماما خاصا بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المجتمع، داعيا المشاركين إلى الاستفادة من مختلف برامج المخيم والتحلي بالانضباط وروح التعاون. هذا واختتمت المناسبة بتقديم الصلوات وقداس وترانيم إنجيلية من قبل الشباب والقساوسة.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. لمن لم يحظى بتفاصيلها، عودة سريعة للعناوين. الشراكة بين تشاد والاتحاد الأوروبي متقدمة، مراجعة للمشاريع المنفذة سويا، استعراض تشهده مقابلة رئيس الوزراء سفير ألمايه لنا لسفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سعادة أمادو سانشيز ريكو. قطاع الصحة العامة حراك لا يتوقف، دعم متواصل واهتمام متزايد، 50 سيارة إسعاف سلمت اليوم لكافة مناديب الصحة بولايات البلاد. والوزير الدكتور عبد الماجد عبد الرحيم محمد شدد على ضرورة الاستخدام الأمثل. دفعة جديدة من الأطباء والمهندسين العسكريين تخرجت اليوم. النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة الجنرال يامار جي بي فيليكس قال إن تخريج هذه الدفعة في غاية الأهمية. وفي مسابقة أفضل تقرير صحفي حول الهجرة المرتبطة بالتغير المناخي وتنقل اليد العاملة، الصحفي من أمجرس أدم نصر ويجي أونما أمجرس فاز بالجائزة في مجال الإذاعات. ختاما تقبلوا تحيات فريق عملي هذه النشرة، في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والمتابعة عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني تشوكبي جابرييل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.